0: كيفه؟ عم بسمع نزع سيلو.
1: شفت لنا الأمورة؟
0: أهلين.

0: النجم الساطع الساحر
1: الغامض
0: معشوق الجماهير رجع بشكل جديد لعبة بتغني بتعزف
2: وبتحب جمع كل الأشكال دلوقتي ممكن يبقى عندك too late في البيت

0: احلى واحد ببيروت.
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا، بنفعش هيك يا قلبي نخربت في الكلام.

0: يسعد لي عيني الكتكوت
1: كتكوت
0: اللي بيعلي سعري بالسوق
1: بالسوق.
0: معي أحلى واحدة ببيروت،
1: ما أحلى واحدة
0: معي أحلى واحدة ببيروت،
1: أنا أحلى واحدة.
0: أحلى
1: إيه هلا أنا أحلى
0: واحدة.

0: Fox.
1: Galo.

0: صدق الله العظيم،
1: صدق الله العظيم، صدق
2: الله. أذكار الصباح، ووقتها من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حصاد 24 ساعة الماضية، معكم أنا علياء محمد وبمشاركة المخرج عدنان الشيباني. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. سالمين والداودي يدشنان مشروع إنشاء كورنيش ساحل مدينة إنما بمديرية البريقة. وزير التعليم العالي يتفقد جامعة عدن ويشيد بتجربتها في السنة التحضيرية. مع نرتقي تختتم المرحلة الثالثة من مشروع تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء في أبين. نجاح الحملة المرورية ضد الشاحنات والقواطر على خطوط كالتكس وإنما والخمسين. نائب وزير الثقافة والسياحة يفتتح معرض أبعد من الحرب بقليل في عدن. إلى التفاصيل. دشنا سالمين علوي وأحمد الداودي مشروع إنشاء كورنيش ساحل إنما الجديد في مديرية البريقة بتمويل من شركة إنما لتطوير العقارات، ويبلغ طول المشروع 900 متر وعرضه 8 أمتار، ويتضمن جدارا ساندا وسلالم ورصفا بالأنترلوك وأكشاكا ومواقف للسيارات بهدف تطوير الواجهة البحرية وتحسين المشهد الجمالي وتعزيز الجانب السياحي والترفيهي للمدينة. دشن وزير التعليم العالي والبحث العلمي أمين القدسي الورشة التقييمية الثانية للسنة التحضيرية في جامعة عدن بمشاركة أكاديميين من مختلف الكليات الطبية، وناقشت الورشة مخرجات البرنامج وتحدياته وآفاق تطويره الأكاديمي، فيما أشاد الوزير بالتجربة ونتائجها في تحسين التعليم وتوجيه الطلاب للتخصصات المناسبة. اختتمت مؤسسة معا لنرتقي لرعاية المرأة والطفل المرحلة الثالثة من مشروع تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء بتوزيع أدوات ومعدات إنتاجية على 30 امرأة في خنفر وزنجبار في محافظة أبين، وينفذ المشروع بتمويل من وزارة الخارجية والتنمية البريطانية وبالشراكة مع منظمة كير العالمية بهدف دعم النساء اقتصاديا وتحسين سبل العيش ومساعدتهن على الانتقال من التدريب إلى الإنتاج وتحقيق الدخل. حققت الحملة المرورية التي نفذتها شرطة السير في عدن نجاحا في الحد من وقوف الشاحنات والقواطر عشوائيا

التعيش ومساعدتهن على الانتقال من التدريب إلى الإنتاج وتحقيق الدخل. حققت الحملة المرورية التي نفذتها شرطة السير في عدن نجاحا في الحد من وقوف الشاحنات والقواطر عشوائيا.

0: وإياتي نفذتها شرطة السير في عدن نجاحا في الحد من وقوف الشاحنات والقواطر عشوائيا على الطرق الرئيسية من كالتكس باتجاه إنما وخط الخمسين، وأسهمت الحملة في رفع المركبات والمخالفات وتحسين انسيابات الحركة والحد من الازدحامات، فيما أكدت شرطة السير استمرار الحملات وتنظيم حركة الشاحنات لتعزيز سلامة مستخدمي الطرق. دشن نائب وزير الثقافة والسياحة حسين باسليم معرض أبعد من الحرب بقليل في عدن بتنظيم مؤسسة حضرموت للثقافة وبدعم من الاتحاد الأوروبي واليونسكو، ويأتي المعرض ختاما لمشروع توظيف الشباب من خلال التراث والثقافة، والذي أنتج أكثر من 200 عمل فني وثقافي بهدف دعم المواهب الشبابية وتعزيز الثقافة المحلية ودورها في تحقيق التعافي والمصالحة وبناء السلام. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية.fm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل، أو استمعوا إلينا على 89.1 FM في عدن ولحج وأبين والضالع وجنوب تعز، أو 91.3 في البيضاء وفي أبين وفي يافع. تحياتي وإلى اللقاء.
1: عدنية FM.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: خليك مع الراوي، ما حقين إلا الراوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
3: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية.

0: والجاهزية لسوق العمل.
1: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
1: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
1: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
1: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس، عدن. خطوتك الأذكى.
1: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي، عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: عزيز الأب، عزيزة الأمة، امتناعكم عن تحصين أطفالكم بلقاحات التحصين الروتينية أو في إطار الحملات الوطنية يؤدي إلى ضعف شديد في المناعة ويجعلهم أكثر تعرضاً لمخاطر أمراض الطفولة القاتلة، وقد يصل الأمر إلى الوفاة. فاحرصوا على أخذ اللقاحات كافة حفاظاً على حياتهم وصحتهم. صحة أطفالكم أمانة في أعناقكم، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
2: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
3: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
4: لا تشيل هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
3: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
4: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
3: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
4: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
3: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
4: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
3: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
4: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
5: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
6: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض الاستقرار تغلى فيها الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
2: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
3: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة. كلها في مكان واحد
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما. المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
3: والحل الذكي لليوم وبكرة.
6: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
2: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
2: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عالما من التكنولوجيا في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية والخلاطات وأكثر من ذلك بكثير. استمتع بحلول الطاقة الشمسية البديلة التي توفر لك الراحة الدائمة وتقلل من فواتير الكهرباء أو الاستغناء عنها بالكامل. عروض مذهلة وأسعار لا تقاوم وجوائز متنوعة وكبرى.
2: لا تفوت الفرصة
1: لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو 711-83-1111 أو على الرقم الأرضية 02-361-30. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: إعلانك معنا، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM. اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 صباحاً برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زباني نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: عندما تكون صحتك.
2: عندما تكون صحتك
1: هي الأولوية.
2: هي الأولوية.
1: للحجز والاستفسار 7-8-2-1-1-7-4-1-0 عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: الرعاية الكاملة.
2: الرعاية الكاملة.

0: لكل طامح.
1: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
0: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
1: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
1: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
1: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
1: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
2: خطوتك الأذكى.
1: للاستفسار تفضل بزيارة

0: اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس، عدن. خطوتك الأذكى.
2: خطوتك الأذكى.
0: للاستفسار تفضل بزيارة
3: 362-777 أو 02-362-888. جوال 777-4047 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية اف ام، ثقة تستحقها. نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800

0: آدمية اف ام تقدم برنامج
1: صباح الورد.
2: صباح الورد يا عدن.
0: في كل صباح بداية تستحق أن تكون مختلفة، توصلكم بالصورة الكاملة من أول خبر إلى أدق التفاصيل التي تهم يومكم. صباح مميز يبدأ معكم من هنا، من برنامج صباح الورد. أبرز أخبار اليوم نضعها بين أيديكم بوضوح ومصداقية، ومن قلب السوق نأخذكم في جولة سريعة نرصد فيها حركة العملات وننقل الأسعار كما هي في الواقع. نفتح ملفات وقضايا تمس حياتكم لنقرب الصورة أكثر. صباح الورد. صباح الورد معكم. نبدأ يوما جديد. انتظرونا في برنامج صباح الورد من الساعة 9 إلى الساعة 10 صباحا على إذاعة عدنية اف ام 88.9. عدنية اف ام، لون جديد.

يا أهلا ويا سهلا ويا مرحبا بأحلى متابعينا ومستمعينا في كل مكان على عدنية FM. نحييكم تحية من القلب إلى القلب من منبر المحبة والعطاء. صباح جميل يملأه ذكر الله، وصباح جميل أيضا لكل المتابعين ولكل من استيقظ بهذا اليوم الجميل، وبداية جديدة لكل الناس في هذا الصباح، وأمل جديد وقوة إيمان بالله، وأيضا الدعوة الخالصة من القلب لكم باليوم الجميل وأيضا بالرزق الوفير بإذن الله. فصباح الورد والياسمين على أحلى متابعين وأحلى مستمعين. صباح النشاط، صباح الأمل، صباح التفاؤل، صباح الحب والتعاون، وصباح جميل بكل معاني الحب والمودة والرحمة. صباح دائما نبتدأه معكم أنتم، صباحنا يبدأ جميل معكم أنتم، ونبتدأ يومنا معكم أنتم متابعينا ومستمعينا أينما كنتم. صباح الورد، وأهلا وسهلا فيكم في برنامج صباح الورد، معكم سمية سمير. متابعينا الأحباء

وأينما كنتم نحييكم، وأيضا نود أن نقدم كل التحية والحب والمودة والتقدير لكل متابعينا ومستمعينا، كل باسمه وصفته طبعا، من غير دون استثناء أي أحد. أنتم أهلنا ورأس مالنا طبعا وضمارنا كما نقول دائما. أهلا وسهلا بكم، ونحن دائما تحت طلباتكم وتحت رغباتكم الذي تطلبوها دائما مننا، فنحن دائما معكم أينما كنتم. وأيضا أريد أن أقدم تحياتي وتحيات كل الطاقم لمتابعينا، وبالذات متابعينا اللي كانوا بيتواصلوا معنا عبر رقم الأرضي، نقولهم إن شاء الله قريبا بنستقبل اتصالاتكم، لأنه في إشكالية بسيطة وإن شاء الله بنرجع لكم مرة أخرى من الرقم الأرضي. ونتمنى إذا كنتم قادرين أنكم تتواصلوا معنا على رقمنا التالي 7746899999، بنكون مبسوطين جدا لتواجدكم معنا. بالأحرى الأستاذ أحمد اللبناني، تحية لك. أنا يمكن وضعك ما يسمحش أنك تواصل معنا أو شيء، أو إن شاء الله يكون غيابك خير يا رب، فبالتالي إن شاء الله إذا ما قدرتش تواصل معنا عبر السبعة سبعة، ممكن أنه إن شاء الله قريبا ننتقل برقمنا الآخر الأرضي، نصلح الإشكالية البسيطة. إذن متابعينا ومستمعينا، ما بنطول معكم الكلام، خلونا ننتقل لأولى فقراتنا وهي أحوال الطقس.

إذن مستمعين الكرام والمتابعين أينما كنتم، ها نحن معكم الآن في فقرة حالة الطقس، وإليكم الطقس المتوقع خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله تعالى في هذا اليوم الموافق 11 من أغسطس 2026. إليكم المرتفعات الجبلية، فالطقس فيها أجواء صحوة إلى غائمة جزئيا، تتحول تدريجيا إلى غائمة، وهطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة مصحوبة بالرياح الهابطة وحبات البرد أحيانا على محافظات الضالع، البيضاء، لحج، تعز، إب، ريمة وذمارة، وأيضا أجزاء من هضاب شبوة وحضرموت ومتفرقة يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من صنعاء، عمران، المحويت، حجة وصعدة، وأيضا مرتفعات المهرة، أبين ومأرب والجوف، وقد يتشكل الضباب أو الشبور المائية على أجزاء منها. بالنسبة للمناطق الصحراوية فالأجواء حارة إلى شديدة الحرارة وصحوة إلى غائمة جزئيا، وهطول أمطار رعدية على أجزاء من صحاري شبوة وحضرموت، ومتفرقة على أجزاء من صحاري المهرة، مأرب والجوف، والرياح نشطة تعمل على إثارة الأتربة والرمال. بالنسبة للمناطق الساحلية فالأجواء حارة صحوة إلى غائمة جزئيا، وهطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من سهل تهامة والساحل الغربي، وقد تتشكل قطع من السحب الركامية الممطرة على أجزاء من على أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية، والرياح نشطة إلى شديدة السرعة تتراوح سرعتها بين 20 إلى 40 عقدة على أرخبيل سقطرة والسواحل الشرقية والجنوبية ومدخل باب المندب. بالنسبة لدرجة الحرارة الصغرى والعظمى لبعض المناطق الساحلية، عادة هي من 30 إلى 37 درجة مئوية، والطقس صحو غائم جزئيا ووجود سحب ممطرة. بالنسبة للمكلا هي 27 إلى 33 درجة مئوية، والطقس صحو إلى غائم جزئيا، وأيضا وجود سحب ممطرة. في زنجبار درجة الحرارة هي 29 إلى 38 درجة مئوية، والطقس غائم جزئيا إلى سحب ممطرة. في لحج الحوطة هي 30 إلى 40 درجة مئوية، والطقس صحو إلى غائم جزئيا، ووجود أمطار متفرقة. إذن متابعينا ومستمعينا، هذه كانت أحوال الطقس لهذا اليوم الموافق 11 من أغسطس 2026. إذن دعونا الآن ننتقل إلى موضوع حلقة اليوم واستقبال ضيفنا. اليوم بنستقبل ضيفنا بوقت مبكر ويكون معانا إن شاء الله عشان نغوص أكثر وأكثر ونتعمق في موضوع حلقة اليوم.

إذا المستمعين الكرام والمتابعين أينما كنتم، ننتقل لحلقة اليوم أو لموضوع حلقة اليوم عفوا. اليوم نتحدث عن المباني القديمة في عدن. إلى أين يا ترى هذه المباني؟ إلى أين ستذهب؟ إلى أين مصيرها؟ إذا كما نعلم مستمعينا ومتابعينا أن عدن منطقة تاريخية وفيها كثير من المباني العتيقة والتاريخية التي نفتخر بها والتي لها حكايات وشهدت أشياء كثيرة، وعدن التي حضرت كل الحضارات والثقافات وكل الديانات. عدن هي أم الجميع وما زالت هي أم الجميع، فلذلك اليوم حبينا نحن ننتقل لموضوع مهم جدا وحساس في هذه المنطقة، في هذه العاصمة عدن، إنه نتكلم عن المباني القديمة والتاريخية اللي للأسف قلوبنا وجعتنا كثير، يعني عندما نراها تندثر وتنهار وتهمل وإلى آخره. كم من مباني للأسف الشديد وقعت على سكانها؟ سمعنا كثير على مباني قديمة لم ترمم، سمعنا على مباني للأسف الشديد انهدمت ولم يراها أحد. فلذلك اليوم حابين احنا نناقش هذا الموضوع. عدن ليست مجرد مدينة فيها شوارع ومنازل ومباني، لا، عدن هي مدينة تحمل في جدرانها حكاية زمن كامل. فيها مباني وبيوت وأشياء كثيرة يعود بعضها إلى عقود طويلة وبعضها إلى فترة الاستعمار البريطاني، وأيضا كانت يوما شاهدة على تاريخ المدينة وحياتها التجارية والاجتماعية والعمرانية. اليوم سنقف في مواجهة الزمن والإهمال للجدران المتشققة والأسقف المتهالكة. المباني فقدت قدرتها على الصمود، وأخرى للأسف أصبحت تشكل خطرا حقيقيا على سكانها والمارة أيضا. فهنا نقول سؤالنا: هل نحافظ على هذه المباني لأنها جزء من تاريخ عدن، أم نزيلها عندما تصبح خطرا على حياة الناس؟ ومن يتحمل مسؤولية ترميمها وإنقاذها؟ هل المشكلة في إهمال الدولة والجهات المختصة، أم في عدم قدرة أصحاب المنازل على تحمل تكاليف الترميم؟ وهل توجد جهة مسؤولة بشكل واضح عن حصر المباني الآيلة للسقوط وفحصها؟ وماذا عن المباني التاريخية التي لا يجوز التعامل معها كأي مبنى عادي؟ اليوم بنفتح هذا الملف، ومعنا ضيفنا بيكون بإذن الله، ضيفنا هو المهندس، أجيب الاسم كامل عفوا، المهندس أمجد باصبرين، مدير المشاريع في مكتب الأشغال العامة والطرق في مديرية التواهي. ليش في مديرية التواهي؟ احنا أخذنا من التواهي بحكم أن التواهي أيضا تعتبر من المديريات اللي فيها أكثر المباني القديمة والتاريخية، والتي للأسف وقعت منها مباني كثير على سكانها، وسمعنا منها كثير أنه حصل في سقوط لمباني، وللأسف تضرر السكان والذي أيضا توفوا للأسف الشديد. اليوم بيكون طبعا معنا المهندس أمجد باصبرين، ونتحدث معه حول هذا الموضوع المهم جدا لكل عدني. إذن دقائق بس ونتواصل مع الأستاذ أمجد.

0: مستمعينا الكرام متابعينا الأحباء، معنا الآن ومعكم عبر الهاتف المهندس أمجد باصبرين. أستاذ أمجد كيف الحال؟
1: الحمد لله.
0: الله يعطيك العافية يا رب إن شاء الله. طبعا شكرا لك أستاذ أمجد على تواجدك. أيوة تسمعنا إحنا؟ تسمعنا إحنا ولا لا؟ ألو؟ أيوة تسمعنا إحنا؟
1: أيوة سمعت الآن.
0: أيوة تمام. طبعا شكرا لك لتواجدك اليوم معنا في برنامج صباح الورد على عدنية FM.
1: الله يحفظك يا سمير.
0: الله يعافيك يا رب. طبعا أستاذ أمجد، طبعا لا يخفى على أحد أنه عدن مدينة تاريخية ثرية بالمباني التاريخية والعتيقة، وهي حاضنة طبعا كل الثقافات والحضارات، لذلك ما شاء الله يعني المباني متواجدة عندنا بكثرة في عدن، ولكن للأسف المباني يعني دار عليها الزمن وأصبحت فيها كثير من التشققات والأسقف المتهالكة، وللأسف القدم لهذه المباني أصبحت خطرة نوعا ما على سكانها وعلى المارة، وأيضا المباني أيضا التاريخية. فيا ترى الإهمال أو عدم الترميم لمن يعود؟ نريد أن نتعرف أكثر وأكثر عن هذه المعلومات أو هذه النقاط، أسئلة كثيرة تدور حول هذا الموضوع، فحابين نتعرف عليك نتعرف عليها من خلالك. فكيف تصفون واقع المباني القديمة والمتهالكة في عدن اليوم أستاذ أمجد؟
1: والله يا أستاذ سمية، يمكن القول أن عدن تمتلك رصيدا كبيرا من المباني القديمة. بعضها لها قيمة معمارية وتاريخية مهمة، وبعضها الآخر تأثر بعوامل الزمن والظروف البيئية والاستخدام والصيانة. ومن وجهة نظري كمهندس مدني يا أستاذ، من المهم عدم التعامل مع جميع المباني القديمة على أنها مباني خطيرة، بل يجب تقييم كل مبنى بشكل منفصل من الناحية الإنشائية والمعمارية، وتحديد مستوى الخطورة والإجراء المناسب له، يعني سواء كان صيانة أو تدعيم أو ترميم أو إزالة جزئية أو إزالة في الحالات التي يتعذر معها الإصلاح. وأنا من وجهة نظري كمهندس مدني يا أستاذ، التعامل مع المباني القديمة في عدن يجب أن يكون قائما على ثلاث محاور رئيسية. السلامة والحفاظ على التراث. والصيانة الوقائية. والقرار الصحيح يا أستاذ يبدأ بالمعاينة والتقييم الهندسي، ثم تصنيف حالة المبنى وتحديد التدخل المناسب سواء كان صيانة أو ترميم أو تدعيم. أيوة. يعني أستاذ في الوقت نفسه المباني ذات القيمة التاريخية تحتاج إلى التعامل الخاص. يحافظ على هويتها المعمارية قدر الإمكان مع عدم التهاون في جانب السلامة العامة.
0: جميل.
1: أيوة.
0: ما أبرز الأسباب اللي وصلت هذه المباني إلى حالة من التهالك هل مع الزمن، أو ما هو السبب، الأسباب الكثيرة أو هو سبب واحد؟
1: يا أستاذ الأسباب عادة تكون مجموعة عوامل، يعني عوامل متراكمة وليس سبب واحدا. من أبرزها تقدم عمر المبنى وتأثر العناصر الإنشائية بالعوامل الجوية والرطوبة والأملاح، خصوصا يعني في البيئة الساحلية، في المباني اللي موجودة في البيئة الساحلية لأنها تتأثر بالأملاح بشكل كبير.
0: صحيح.
1: وإضافة إلى أهم عامل هو تسرب المياه، تسربات المياه. يعني في مواسير الماء أو احتقان مياه الأمطار بسبب عدم وجود تصريف مياه أمطار في السقوف والبلكونات، وعدم إجراء الصيانة الدورية، وأحيانا التعديلات أو الاستخدامات التي لا تتناسب مع التصميم الأصلي للمبنى. لذلك أرى أن التهالك غالبا نتيجة تراكم عوامل مع مرور الزمن، وليس بسبب أمر المبنى وحده.
0: طيب يا أستاذ، المشكلة دائما في المباني هل تكون مرتبطة بالعمر، يعني بالعمر فقط، أما أن يكون زي ما ذكرت أنه فيكون إهمال أو غياب صيانة، أو إيش السبب أنه المبنى ممكن يكون رايح للتهالك أو للسقوط؟
1: يا أستاذ، عمر المبنى عامل مهم، يعني لكنه ليس العامل الوحيد. يعني في مباني قديمة جدا ما زالت بحالة جيدة، يعني نتيجة التصميم الجيد والتنفيذ الجيد والصيانة المستمرة للمبنى. وفي المقابل يعني قد يكون في مباني أحدث عمرا لكنها تعاني من مشاكل بسبب تسربات المياه أو سوء الصيانة أو وجود أضرار إنشائية. أيوة، يعني لذلك التقييم الهندسي هو الأساس يعني وليس أمر المبنى فقط.
0: جميل. طيب أيوة. من ناحية أخرى، طيب يعني هل في مثلا جهة مختصة تقدر تحدد إذا كان هذا المبنى تاريخي قديم أو يعني ما زال صحيح، أو إنه مبنى أي للسقوط إنه خلاص ممكن يسقط يحتاج له ترميم؟ هل في جهة مختصة تحدد وتقيم المباني التاريخية المتواجدة أم لا؟ وكيف على أي أساس يعني ممكن يقيم المبنى إنه أي للسقوط أو لا؟
1: والله يا استاذ عادة يعني يتم ذلك من خلال الجهات المختصة في السلطة والجهات الفنية والهندسية ذات العلاقة بحسب طبيعة المبنى وموقعه. والأهم من وجهة نظري أن القرار لا يعتمد على الانطباع البصري فقط، وإنما على تقرير فني مبني على معاينة ميدانية وتقييم لحالة العناصر العناصر الإنشائية. ويا استاذ احنا شوفي في مدينة التواهي يعني حصل عندنا في حي المسرح الوطني.
0: أيوة في المسرح الوطني مرتين تقريبا، واحدة عند أيوة الحديقة مرتين. والواحدة بالخلف.
1: أيوة
0: الأولى فيها حصل أرواح فيها للأسف الشديد.
1: أيوة وراحت فيها أرواح. والحمد لله يعني تدخل الأستاذ رياض مدير عام مديرية التواهي بشكل يعني مهم جدا.
0: صحيح.
1: مهتم بالموضوع، ووجه لنا بالنزول ونزلنا إلى الموقع ورفعنا تقرير هندسي كامل بحول هذا الموضوع، واستهدفنا خمس مباني في حي المسرح.
0: نعم هذا انت سبقتني. انا كنت لسه حابة ان انتقل لهذا الموضوع فيما بعد، لكن ما شاء الله سبقتني. طيب استاذ تفضل.
1: ورفعنا تقرير تقديري لهذا الموضوع، وان شاء الله الموضوع بيتم يعني اتخاذ الاجراءات المناسبه له في اقرب وقت.
0: نعم إذن أستاذ مجد. أيوة. في دقيقتين للأسف بره فاصل، بنتواصل معك بعد الفاصل إذا ما كان عندك مانع. وطبعا أنا أشيد أيضا بدور الدكتور بدور الأستاذ رياض مأمور التواهي نعم لهذه المبادرة الجميلة، واللي حب أنه فعلا يرمم فيها المنازل القديمة في التواهي بحكم أنه التواهي فيها مباني أثرية وقديمة كثيرة، فيشكر ويرفع له القبعة فعلا. إذن أستاذ رياض أستاذ أمجد أنا آسفة، إن شاء الله دقائق ونعود لك إن شاء الله لنستكمل بقية الأسئلة. إذن متابعينا ومستمعينا الأحبة، ما زلنا معكم نحن والأستاذ رياض مهندس وأيضا المتواجد معنا اليوم في هذه الحلقة لمعرفة أكثر وأكثر حول موضوع اليوم. وإذا عندكم أي أسئلة ممكن أنكم تتواصلوا على رقمنا 774-689-99. فاصل قصير نرجع لكم مرة أخرى، ما تروحوش بعيد.

0: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك، ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما. المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
4: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الثالث الصيفية من العام الجامعي 2025-2026. في برنامج التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية. للتسجيل والاستفسار 782-791-333. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان،
6: من أي مكان
4: وفي الوقت الذي يناسبك. تعلم أينما كنت،
6: تعلم أينما كنت.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: 88.9 عندي ما دخل في البال. عدنية FM.

0: 88 88 فاصلة 9
1: يا حبيبي حيث ما
0: عاد لي اس ام لون جديد

0: وعدنا لكم متابعينا ومستمعينا الأحباء أينما كنتم على برنامج صباح الورد على عدنية FM. معنا ومعكم ما زلنا مع المهندس أمجد باصبرين. أستاذ أمجد كيف الحال؟ الله يعطيك العافية. بس دقائق. أيوة الآن تسمعني تمام؟
1: تفضل.
0: أيوة الله يعطيك العافية. إذن تحدثنا طبعا عن المبادرة الجميلة التي حدثت في التواهي من قبل الأستاذ رياض مأمور التواهي في الرعاية للمباني القديمة في التواهي. فقلت لي ما هي الأشياء التي صارت معكم؟ ممكن نعيدها مرة أخرى.
1: والله يا أستاذة حصل في بلكونة انهارت يعني وتضرروا منها، في ناس تعورت يعني، في بنت طفلة انصابت من هذه البلكونة اللي انهارت. وبعدها بفترة بسيطة في بلكونة كانت يعني آيلة للسقوط خلاص، وعلى طول الأستاذ رياض كان مهتم بهذا الموضوع، الأستاذ رياض حسن مدير عام مدينة التواهي، ووجه لنا بالنزول وقمنا بإزالة البلكونة وشلناها تماما. وفيما بعد وجه لنا في ترفيع يعني رفع تقرير حول الأضرار المباني في حي المسرح. ونزلنا وعملنا رفعنا تقرير هندسي، عملنا مسح ميداني ورفعنا تقرير هندسي كامل حول موضوع المباني المتهالكة في حي مسرح المسرح الوطني في مدينة التواهي. ورفعنا التكلفة التقديرية.
0: منها ما طبعا المنطقة هي المنطقة أكثر المباني فيها القديمة.
1: استهدفنا 5 مباني في حي المسرح ورفعنا تقرير ورفعنا التكلفة التقديرية، وإن شاء الله يعني الأستاذ رياض حسن مهتم بهذا الموضوع وبيتم معالجة هذه المشكلة إن شاء الله بإذن الله.
0: إن شاء الله وفقكم الله إن شاء الله في مهامكم يا رب. طيب أستاذ أمجد، طيب بشكل عام في عدن يعني مش فقط في التواهي، هل في جهة يعني معينة تعمل عملية حصر أو مسح للمباني الآيلة للسقوط في عدن بشكل عام وليس في التواهي مثلا؟ هل عندك فكرة؟
1: والله يا أستاذة يعني أنا كمهندس مدني أستطيع الحديث عن الجانب الفني. أما التفاصيل الإدارية والتمويلية هذه تحتاج الرجوع إلى الجهات المختصة.
0: إذن أستاذ أمجد معنا اتصال، نشوف. أهلا وسهلا تفضل. السلام عليكم أستاذ أحمد. ألو
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
2: كيف حالك يا أستاذة؟
0: الله يعطيك العافية يا صباح.
2: والله حسنت. الموضوع اليوم بالنسبة لعدن يعني موضوع جدا جدا جميل. لأن أنا شوفي بقول لك بأمانة، أنا من أبناء لاحق. بس عشت في عدن.
0: أهلا وسهلا.
2: عشت في عدن، وعدن جنة من جنات الأرض.
0: أستاذ يا ريت يهتم. تفضل. إذا عندك سؤال مثلا حاب توجهه للأستاذ أمجد مثلا بحكم أنه يعني يشغل في الأشغال العامة في يعني التواهي حول المباني، تفضل.
2: بخصوص المباني بس فقط.
0: أيوة المباني القديمة في عدن الآيلة للسقوط اليوم موضوع.
2: أيوة على أساس نحن قلنا على أنه يهتموا بالحاجات القديمة اللي كانت موجودة زي المسبح، زي السينما في عدن، زي هذه الحاجات اللي كانوا الناس يترفعوا فيها.
0: هذا مش من اختصاص للأسف الأستاذ أمجد، وإنما جميل جدا. ممكن نحن نعرض هذا الموضوع في حلقة أخرى أستاذ أحمد على رأسي
2: إن شاء الله. الله. على رأسي.
0: حابب أنك تضيف أي كلمة أخرى تفضل.
2: لا خلاص، شكرا للأستاذ أحمد باصبرين.
0: أمجد باصبرين.
2: أمجد باصبرين وربنا يوفقها بكل مهمة، وعدن تستحق كل خير والله.
0: أي الله يحفظك.
2: لأن عدن تعتبر قتلة كما قلنا من جنات الأرض. عدن زارتها الملكة إليزابيث الثانية. عدن زارها فريد الأطرش. عدن زارها الشيخ زايد. يعني مهمة جدا عدن بالنسبة لأبناء عدن. وأرجو أن يهتموا بالمباني القديمة وإعادة ترميمها. شكرا جزيلا للأستاذ بصرين.
0: تفضل أستاذ أمجد، حابب تضيف أي شيء للأستاذ أحمد؟
2: شكرا لك يا أستاذة.
0: على رأسي.
1: الله.
0: حابب تقول أي شيء للأستاذ أحمد تفضل.
1: شكرا يا أستاذ أحمد، إن شاء الله مهتمين بهذا الموضوع، وعدن تستاهل كل خير إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: عدن مدينة تاريخية وفيها مباني أثرية كبيرة.
0: نعم صح.
1: وإن شاء الله مهتمين بهذا الموضوع.
0: بإذن الله. طيب أستاذ نستكمل، يا ترى بعد ما يكون في معنا يعني أو نعلم أنه هذا المبنى قديم وآية للسقوط، فإيش هي الخطوات اللي المفترض أنه يعني نحن نعملها؟ هل نحن نخلي المبنى أو أنه في خطوات معينة يجب أن نحن نتبعها أم ماذا؟
1: والله يا أستاذة يعني أولا أنا أشتي يعني من يحدد القيمة التاريخية للمبنى.
0: جهة مختصة يعني المبنى. للأسف إحنا ما عندناش جهة مختصة، صح ولا لا؟ هل الشيء أوصل لهذه النقطة؟
1: وأشتي نتكلم عن المؤشرات الهندسية التي يجب أن ينتبه لها سكان المباني القديمة.
0: ما هي؟ تفضل.
1: يعني يا أستاذة الناس المواطنين في عدن يحتاجوا إلى توعية بخصوص هذا الموضوع.
0: نعم.
1: يعني المؤشرات الهندسية التي يجب أن ينتبه لها سكان المباني القديمة. من أهم المؤشرات التي تستدعي الانتباه يعني ظهور تشققات إنشائية كبيرة أو متزايدة يا سادة، وهبوط أو مي أيوة أو هبوط أو ميلان واضح بالمبنى. أو انفصال في أجزاء من الخرسانة. ومن أهم الأسباب ظهور يعني من أهم المؤشرات ظهور حديد التسليح اللي هو حديد التسليح.
0: أيوة.
1: مع وجود صدى وتآكل وتشققات أو هبوط في الأسقف وانفصال أجزاء من الواجهات أو الشرفات. وأي تغيير مفاجئ أو متزايد في هذه العلامات يستدعي طلب معاينة من مهندس مختص وعدم الاكتفاء بالملاحظة الشخصية.
0: نعم.
1: وأيوة.
0: نعم. هل هناك شيء آخر؟ تفضل. لسه نحب
1: كما أنه إعادة المعاينة بشكل دوري مهم، خصوصا المباني التي تم تصنيفها بأنها تحتاج إلى مراقبة أو تدعيم.
0: طيب أستاذ أبجد، إحنا الآن طبعا كما ذكرنا هذه المؤشرات اللي المفروض المباني أصحاب المباني إنه لو شافوها يعملوا احتياطاتهم إنه ممكن يخلو المبنى أو يسارعوا للحل السريع لي إنهم يلحقوا هذا المبنى، صح ولا لا؟
1: أيوة. وأنتي زي ما قلتي، ما يعني اللي يحدث عندما يتم اكتشاف مبنى بشكل خطير يعني إذا أثبت التقييم الهندسي وجود خطر مباشر على الأرواح يعني تكون الأولوية تكون لتأمين الموقع وحماية السكان والمارة.
0: نعم.
1: زي ما حصل في حي المسرع، يعني كان في أطفال يلعبوا تحت البلكونة وسقطت في طفلة انصابت للأسف.
0: أيوة.
1: لذلك يشمل الخلاء المؤقت للمبنى.
0: أستاذ أمجد، أنت لو تذكر
1: الوصول إلى المناطق الخطرة.
0: فعلًا لو تذكر أستاذ أمجد قبل سنين العمارة اللي قبال الحميدة المقطري القديمة طبعًا لو تذكرها.
1: أيوة. أيوة.
0: لمن
1: أيوة.
0: سقطت على شخص كان في الحمام أيضًا أو حاجز أو أيوة. انتهى طبعًا المبنى. أيوة. ولكن ما زالت العمارة متواجد فيها سكان رغم إنه حصل فيها سقوط في بعض الأجزاء. تذكر هذه العمارة؟
1: أيوة. يعني هذه العمارة كمان تحتاج إلى تدخل.
0: نعم.
1: يعني ايوه، ويتم تحديد الاجراء الفني المناسب للمبنى. يعني كان اذا كان تدعيم او ترميم او ازاله، يعني بحسب الحاله لازم يكون فيها تدخل. والهدف الاول حمايه الارواح يعني،
0: صحيح،
1: وبعد ذلك التعامل مع الحل الفني المناسب.
0: نعم. طيب بالنسبه للمبنى ايضا لقبال الحديقه اللي صار قبل فتره قبل العيد طبعا الماساه للاسف الذي ذهب فيها الزوج والزوجه، المبنى هو قديم اللي عند الملاحه الله يرحمهم طبعا، هو المبنى قديم. ايش مصير هذا المبنى؟ لانه طبعا ما شاء الله في عوائل كثيره داخلته، والمبنى لداخل يعني ما شاء الله ما زال فيه حركه، ما زال فيه يعني ناس عائشة فيها. فهل هذا المبنى يعتبر قديم أي للسقوط بحكم أنه في جزء منه أيضا سقط؟ هل في له ترميم؟ هل في له أي إصلاحات؟
1: أيوة يا أستاذ شوي، نحن حاليا يا أستاذ يعني استهدفنا حي المسرح الوطني في مدينة تبوعي، وإن شاء الله يتم يعني استهداف الأحياء يعني بشكل مرتب.
0: نعم.
1: وبخصوص المبنى هذا يعني يحتاج إلى تقييم هندسي. يعني لازم جهة هندسية تنزل وتحدد إذا كان يحتاج إلى تدعيم أو إزالة جزئية بحسب الأضرار المحصورة.
0: نعم. طيب هل الان احنا معانا يعني او مش معانا جهه مختصه؟ انا ايش ارجع وارجع وبسال السؤال ده، هل احنا في عدن هل عندنا جهه مختصه ممكن تحصر هذه المباني القديمه وتتعمل على اصلاحها، او للاسف الى الان مش موجود الدعم الكافي ولا الجهات المختصه لهذا لهذه المشكله في عدن بشكل عام بحكم انه إذا عندك خبرة يعني بما أنك أنت في الأشغال العامة والطرق، هل في مبادرات أو في إصلاحات على هذا الشيء أم لا؟
1: والله هذا النوع من الملفات يحتاج إلى تكامل أكثر من تخصص. يعني يحتاج إلى أكثر من جهة تدخل في هذا الموضوع، يعني في الجانب الإنشائي والجانب المعماري يعني والتراث والسلامة العامة والجانب الإداري. يعني لذلك الأفضل أن يكون هناك تنسيق واضح بين الجهات ذات العلاقة مع تحديد مسؤوليات كل جهة، بحيث يكون مسار البلاغ والمعاينة والتقييم واتخاذ القرار واضح وسريع.
0: نعم.
1: خصوصا في الحالات التي تمثل خطرا على الأرواح.
0: نعم.
1: نحن نتمنى يكون في إجراء صارم في هذا الموضوع.
0: الله والله ما أعتقد ناش إيش نقول، ولكن كان الله في العون فعلا. لأنه إذا مثلا أنا حابة كنت أنا لما أنا جلست أعد الحلقة فعملت مقارنة بين عدن وبين مصر. احنا دائما نشوف في بعض المسلسلات وبعض الافلام انه تكون في معهم جهه مختصه لحصر المباني القديمه نقدر نقول، وبعد سن معين يعني بعد ما تعدي عليه فتره في اهتمام بهذه المباني، يعني حتى في فنانين معاهم مباني اخذوها عليهم وحطوها حصر لصالح الدوله، خلوها مبنى تاريخي يعني اصبح رمز من رموز البلد، فيها ترميم وفيها اصلاح فيها اهتمام أكثر. فلما لقيت أشوف يعني أشياء كثيرة للأسف يعني أقربها إذا ما

0: يعني قلنا إنه في مؤشرات هندسية يجب السكان يجب إنهم يعني ينتبهوا لها بشكل كبير عشان يحددوا إذا كان هذا المبنى خطر أم لا، وعليهم الانتباه أو الذهاب من هذا المبنى. طيب أستاذي، يعني إحنا ما الآن يعني يمكن قفلنا الأسئلة، لأن إحنا لما قلنا في جهة أو ما فيش جهة، للأسف الشديد في كانت أسئلة متواجدة يمكن خلاص أجوبتها متعارفة إنها للأسف الشديد ما فيش، إنه في ناس للأسف بتقول لك أنا كصاحب بيت قديم، بيتي قديم قايل للسقوط، أنا ما عنديش إمكانية إن أنا أرمم بيتي، أنا ما عنديش إمكانية. فللأسف ما فيش جهة خاصة ممكن تحمي المبنى الأثري هذا والتاريخي حفاظا لتراث تاريخ المدينة، ما فيش جهة إن ممكن بتدعم أو إنها بتحافظ على هذا الشيء، صحيح؟
1: يا أستاذة سمية، أنا باختصار يعني بحسب اختصاصي أنا مهندس مدني، وبجاوبك على الحديث عن الجانب الفني.
0: أيوة.
1: يعني أما التفاصيل الإدارية والتمويلية هذه تحتاج إلى الرجوع للجهات المختصة.
0: صحيح.
1: الله يحفظك.
0: الله يعطيك العافية. إذن طيب أستاذي. أيوة. أستاذ أمجد، أنا أخبط بين أستاذ أمجد وأستاذ رياض، دائما أخبط بأسمائكم الاثنين.
1: الله
0: يعطيك العافية. طيب أستاذ، من ناحية أيضا كما قلت هندسية، الآن إحنا المباني المتواجدة في عدن، هل نقدر نقول يعني بحكم خبرتك، هل نقدر نقول أن جميعها آيلة للسقوط، ولا في مباني معينة هي اللي آيلة للسقوط، أو أن في مباني لسه بقوتها وصلابتها؟
1: والله يا أستاذة سمية، يعني ليس كل مبنى قديم يحتاج إلى نفس نوع التدخل. يعني هناك مباني يمكن صيانتها وأخرى تحتاج إلى تدعيم إنشائي أو ترميم معماري، وفي بعض الحالات قد تكون الأضرار كبيرة لدرجة تجعل الإزالة الجزئية أو الكلية هي الخيار الأكثر أمانا. لكن بالنسبة للمباني، يعني بالنسبة للمباني ذات القيمة التاريخية، في مباني ذات قيمة تاريخية كبيرة، يعني يجب أن يسبق قرار الإزالة تقييم شامل، يعني يبحث اولا امكانيه الحفاظ على المبنى، يعني يحاول قدر المستطاع الحفاظ على المبنى.
0: نعم.
1: يعني سواء كان بالتدعيم او الترميم، يعني متى كان ذلك ممكن، يعني من الناحيه الفنيه والاقتصاديه الامنه. ف يعني غالبا احنا نحاول الحفاظ على المباني الاثريه هذه بشكل كبير جدا.
0: جميل جدا. إذن أستاذ أمجد، طب هل هناك يا ترى هل في دعم معين أو ميزانية معينة مخصصة لترميم المباني التاريخية، إن كان في عدن أو في مديرية من مديرية عدن، على سبيل المثال في تواهي أو في غيرها من المديريات، هل في ميزانية خاصة، ولا هذه تكون للأسف نقدر نقول جهود ذاتية من المأمور من مدير
1: المدينة؟ هذه والله شنو فيها، نحن ما فيش أي دعم تلقيناه إلى الآن بخصوص هذا الموضوع.
0: نعم.
1: ولا في أي جهة تدخلت معنا، وهذه كلها الإجراءات اللي قمنا بها هي بجهود
0: ذاتية
1: خاصة من المدير عام المديرية الأستاذ رياض حسن، يعني وعلى حساب السلطة المحلية في مديرية التواهي.
0: طيب أستاذ أمجد، إيش هي الخطط لترميم المباني القديمة؟ فانتقلت لي المسرح الوطني، وقلت لي أيضا من ضمنهم رصيف السياح، ما هي أيضا؟ حابين نتعرف أكثر وأكثر عن المشاريع المتواجدة عندكم، تفضل.
1: يعني حاليا أستاذ سمية، احنا استهدفنا حي المسرح الوطني فقط، وان شاء الله في الايام القادمه بيتم استهداف بقيه المعالم الاثريه مثل رصيف السياح ومباني اثريه كثيره، ومثل مبنى اداره التربيه لو تعرفيه اللي في التواهي.
0: ايوه
1: هذا مبنى اثري.
0: انا من التواهي على فكره، فعشان كده عارفه الوضع.
1: ايوه عرفت مبنى التربيه.
0: ايوه المبنى القديم. نعم
1: هذا. ايوه ونحن نحاول يعني نستقطب الجهات الداعمة مثل المنظمات اللي تقوم بإعادة ترميم المباني الأثرية، ونعمل جهودنا يعني من السلطة المحلية، من المحافظة وعبر المنظمات، وإن شاء الله خير.
0: إن شاء الله ربي يوفقكم في مهامكم أستاذ أمجد، الله يعطيك العافية. حابب تضيف أي معلومة، حابب توجه أي رسالة، تفضل.
1: شكرا يا أستاذ، أنا بس حابب أنه المواطنين اللي ساكنين في المباني الأثرية هذه يحافظوا على ما تبقى منها، يعني ويهتموا اهتمامات بسيطة، يعني وينتبهوا من موضوع تسربات المياه وتراكم مياه الأمطار.
0: إذن
1: إن شاء الله.
0: أيوه تفضل
1: إن شاء الله ربنا يعين. إن شاء الله
0: إن شاء الله يا رب. الله يعطيك العافية أستاذ أمجد، لو مرتنا نحن اليوم.

0: لك عادة احنا من وقتك طبعا الثمين. شكرا لك.
1: شكرا شكرا يا استاذ،
0: شكرا لك. إذا
1: الله
0: متابعينا،
1: مع
0: الله
1: السلامة.
0: يحفظك، تحياتي لك وأيضا للأستاذ رياض لتواجدك أيضا وسماح لنا بهذه الحلقة الجميلة. شكرا لك. إذا متابعينا ومستمعينا الأحباء، كان معك المهندس أمجد باصبرين مدير المشاريع في مكتب الأشغال العامة والطرق لمديرية التواهي. إحنا طبعا أخذنا المهندس أمجد بحكم أنه الآن في مبادرة جميلة في التواهي بحكم كمية المآسي اللي للأسف استوت في التواهي في الفترة الأخيرة، في الآونة الأخيرة في أرواح أيضا ذهبت، فحبينا أيضا نتحدث عن المباني وعلى المباني هذه في عدن للأسف الشديد اللي فيها إهمال من قبل الجهات المختصة. يعني نشكر كل اللي عندهم جهود ذاتية لهذا الموضوع. ألو مرحبا، معنا اتصال. ألو مرحبا، صباح الخير محمد.
2: صباح النور والعافية والسرور يا حبيبة قلبي.
0: يا صباح الفل.
2: يا صباح الياسمين.
0: الله يعطيك العافية.
2: اليوم على الأثاث، المناطق الأثرية.
0: أيوة، مش المناطق، المباني، المباني القديمة، البيوت القديمة.
2: أقول لك يا بنتي، عندنا بالمنصورة في مسجد من زمان اسمه مسجد النصر، قديم قديم لأبعد الحدود، تمام؟
0: نعم.
2: قاموا دحين هدوه.
0: أيوة،
2: هدوه كامل وتشاجعوا، بقي له 3 سنين مكسر، يعني عدموا المكان وهو من أثري.
0: يا الله، ليش كذا؟
2: مدري على ايش يا بنتي. قديم،
0: هو قديم جدا. من ايام متى يا
2: هو قديم؟ بس صالح، يعني مش مدهور.
0: اها،
2: يعني تمام، صليبه تمام، عاداته قويه، كل شيء.
0: من ايام متى؟
2: قالوا
0: من ايام متى تقريبا؟
2: ها،
0: من ايام متى؟
2: يا يا يا من الستينات.
0: اها، ما شاء الله،
2: والله العظيم أنا أذكره كلمة تقول نفسي الآن. كسروا يا بنتي، عندكم كسر ولا صوبوا حاجة؟
0: لا حول الله.
2: وفي مساجد مثلا أثرية في عدن.
0: أيوة، في مليان.
2: ما يخلوش يا بنتي الآثار بالبلاد، ما فيش زي الدول.
0: مش رعاية للأسف.
2: عمي صوت مسمعك شا؟
0: قلت لك ما فيش للأسف رعاية
2: يا سمية، والله العظيم رحتوا دمشق الصالحية. كيف قديمة قديمة قديمة، كأنك بالعصر الحجري. حقول البيوت.
0: أيوة،
2: شو اسمه، قد خلاص ومبنية، مش يعني مش مرممة.
0: نعم.
2: ها،
0: صحيح، لكن للأسف في اهتمام
2: كثير كثير آثار.
0: نعم.
2: ولما تروح المسجد الأموي قبر سيدنا زكريا قديم وثاني لم رمم ولا حاجة على عادته.
0: نعم.
2: بالأموي أي حاجة بالأموي مثلا عقب صلاح الدين كله مطوع ولا حد يمسكه. نحن يا بتكسروا المكان كله. صح. ولا خلوا حاجة
0: للأسف الشديد.
2: وطفاها ابنه داخلته، صح ولا لا؟
0: أيوة للأسف.
2: قد
0: في بيوت، صح،
2: ما خلوش يا أختي.
0: صحيح.
2: بعد ما ماشي رعاية، ماشي اهتمام، ماشي رقابة، بس زالت يعني آتال كذا وزير على فاشل.
0: صحيح،
2: صح ولا لا؟ صح. والله بلادنا يا سمية من أقدم الدول العربية،
0: لكن لا، من نقول لمن للأسف الشديد.
2: وبلادنا أصل العرب، وبلادنا بلاد الحضارات من قبل ومن قبل مصر وقبل وقبل وقبل، وجدودنا وجدودنا وجدودنا هم اللي فتحوا الفتوحات الإسلامية، الصحابة كلهم يمنيين.
0: صحيح. أم أحمد، للأسف الوقت كمل، تمام، بيقطع علينا و...
2: ها؟
0: أقول لك الوقت كمل الآن، بيقطع علينا، كملت الحلقة ختام مسك.
2: يلا معك الله.
0: كان ختام
2: مسك الله.
0: ختام مسك معك يا أم أحمد، ختمتيها معك.
2: لا لا، عادي، بشيلي فسحة كبيرة الحمد لله.
0: لا لا، أقول لك ختام مسك معك كانت يعني نهاية الحلقة.
2: مسك وعمر إن شاء الله.
0: يا قلبك حبيبي.
2: إن شاء الله مسك وعمر من عيون الحاسدين.
0: وياك يا رب إن
2: شاء الله. مع السلامة حبيبي.
0: إذا متابعينا ومستمعينا، ختام مسك كان مع الجميلة وأمنا الغالية أم أحمد، الله يعطيها العافية وما يحرمنا منها إن شاء الله. ولا منكم متابعينا. إلى هنا ننتقل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم في برنامج صباح الورد، واللي تحدثنا فيه بشكل كبير عن المباني القديمة الآيلة للسقوط. يا ترى من المسؤول عن هذا الإهمال لهذه المباني واندثار الحضارة التاريخية لعدن، عدن التي احتضنت الكثير من الثقافات والحضارات؟ هل تأخرنا بالفعل في إنقاذ جزء من العمارة التاريخية لعدن؟ وهل المسؤول متغاضي عن هذا عن هذه المباني يا ترى؟ كما قلنا مع الأستاذ أمجد إنه للأسف في ملف متواجد ولكن مهمل، ما فيش ميزانية، ما فيش أي اهتمام حول المباني التاريخية رغم إنها هي الأساس لعدن وحضارتنا وتاريخنا أيضا بعدن. إذن من المسؤول عندما ينهار مبنى قديم بعد سنوات من التحذيرات من الملاك أم من الجهات المختصة أم كلاهما، ما يا ترى من هو المسؤول اليوم؟ مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 7 8 0 2 99 33. عدنية FM نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM لون جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الرياضة، حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياضة الدولي. للحجز والاستفسار 7821174410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الرياضة الدولي. الرعاية الكاملة.
2: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
3: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
2: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
3: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
2: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
3: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
2: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
3: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
2: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
3: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
4: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-404-74.

0: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، حفاظاً على صحتكم وصحة أفراد أسرتكم كافة، عليكم غسل أيديكم بالماء والصابون في الأوقات التالية: بعد الخروج من الحمام، بعد تغيير حفاضات الطفل، قبل وبعد تناول الطعام، عند اتساخ اليدين. صحة الأسرة في نظافة أيديها بالماء والصابون بصورة مستمرة. سلامتكم تهمنا، مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئول. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
3: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4074.
5: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت، وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
4: عدنية اف ام
3: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM. اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 11 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزع لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا بجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: والتكنولوجيا المتطورة.
4: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: عبر أثير إذاعتنا،
3: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
2: بل للاختيار الصحيح.
1: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن
2: الآن
5: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
3: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
1: 02-368-633 أو 718-4074.
6: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
7: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
6: ناينتي مول.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

حاطط ايدك زي ما كنت من يوم ما انت عرفتيني عارفة انك اول بنت عن جد تقبلتيني

0: FM من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت صوت وصورة في كل مكان. عدنية FM لون جديد.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
3: نحن نوفر لك الراحة
2: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك ليرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية.
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: سبب شفاؤك.
3: سبب شفاؤك.
2: بإذن الله.
3: بإذن الله.
2: للحجز والاستفسار 7821174410. عدن، خط 90 في جانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: الرعاية الكاملة.
3: الرعاية الكاملة.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائماً أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-99-99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم. العنوان

0: بيتك. شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
1: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
2: لا تشيل هم يا سعد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
1: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
2: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
1: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
2: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
1: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
2: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
1: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
2: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
3: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: يعلمون.
1: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، مرحبا وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم أحسن الحديث. أيها الفضلاء، ربما طال الحديث قليلا حول قول الله جل وعلا: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ولكن الغرض من تلك الإطالة هو لفت الأنظار إلى جلالة القرآن وعظمته، فهو كتاب مجيد كريم، عزيز مبين عظيم. وربما تبين أنه لما نبه أولا سبحانه جل وعلا على إعجاز المتحدى به، إذ قال: ألف لام ميم، من حيث إنه من جنس كلامهم، وقد عجزوا عن معارضته بالمرة، ظهر أنه الكتاب الذي بلغ أقصى مراتب الكمال، وذلك مستلزم لأن يكون في غاية النزاهة عن مظنة الريب، فما دام كاملا غاية الكمال فليس فيه أدنى ريب، إذ لا أنقص مما يعتريه الشك، فالذي فيه شك لا شك أنه قد بلغ في النقص غاية عظيمة. وما كان كذلك، أي ما كان كاملا لا ريب فيه، فإنه لا محالة هدى للمتقين. وأما كون القرآن هدى للمتقين، فإن للتقوى كما لا يخفاكم شأن عظيم، إن للتقوى في القرآن شأنا عظيما جدا. فمن ثمرات التقوى التي بيّنها ربنا عز وجل في كتابه، أولا أن أهلها مهديون، هدى للمتقين، أولئك على هدى من ربهم. ثانيا أن الله يحبهم، يقول الله جل وعلا: فإن الله يحب المتقين. ثالثا أن الله وليهم، يلي شؤونهم سبحانه وتعالى، قال جل وعلا: والله ولي المتقين. رابعا أن الله يتقبل منهم أعمالهم، إنما يتقبل الله من المتقين. خامسا أن المتقين موعودون بالفلاح، موعودون بالفلاح، قال الله جل وعلا: واتقوا الله لعلكم تفلحون، وقال سبحانه وتعالى: وأولئك هم المفلحون، في الآيات التي معنا. سادسا أن الله مع المتقين بتأييده ونصره جل وعلا، إن الله مع الذين اتقوا. سابعا أن الله سبحانه وتعالى يمنحهم التمييز بين الحق والباطل، فينور بصائرهم، يقول الله جل وعلا: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ثامنا أن الله يكفر عنهم سيئاتهم ويغفر ذنوبهم، يقول الله جل وعلا: ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. تاسعا أن الله يخرجهم من الغم، يقول الله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. والعاشر أن الله يرزق المتقي من حيث لا يحتسب، قال جل وعلا: ويرزقه من حيث لا يحتسب. حادي عشر أن الله ييسر أمورهم، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ثاني عشر أن الله يعظم أجورهم ويجزل ثوابهم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فالله تبارك وتعالى يضاعف لهم الأجور سبحانه جل شانه. ثالث عشر أن الله وعدهم بدخول الجنة، قال الله جل وعلا: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. رابع عشر أن الله وعدهم بالنجاة من النار، قال جل شانه: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. إذن هذا كله للمتقين، وكل هذه من فضائل التقوى، وهذا أيها المشاهد الكريم يجعل نفوسنا تتطلع لنعرف صفات المتقين وخصالهم التي بها نالوا هذه الكرامات الإلهية والمواهب الربانية. فنقول وبالله التوفيق: إن التقوى هي ترك الذنوب، إذ الذنب إما ترك لواجب أو غشيان لمحرم، فإذا ترك العبد الذنوب فإن الله عز وجل يكرمه هذه الكرامات العظيمة. وليس معنى ذلك أن المتقي لا يقع منه خطأ، بل إن الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه العزيز أن مثل ذلك يقع منهم، إلا أنهم يبادرون إلى التوبة وإلى طلب المغفرة من الله جل وعلا، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. يقول الله جل وعلا في وصف المتقين: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هذه ثلاث خصال في هذه الآية اتصف بها المتقون. هذه الخصال هي أمات الأعمال، ورؤوس الخصال أول هذه الخصال الإيمان بالغيب، والغيب ما غاب عن الحس، فهم يتميزون عن الكافرين بأنهم يؤمنون بما لم يروه ولم يشاهدوه. لماذا؟ لأنه جاء عن الله وعن رسوله. وحقيقة الإيمان هو التصديق التام بما أخبرت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهذا يتضمن، أي أن حقيقة الإيمان تصديق متضمن لانقياد الجوارح، فالإيمان قول وعمل. ويدخل في الإيمان بالغيب الإيمان بجميع ما أخبر الله تعالى به من الغيوب الماضية والمستقبلة وأحوال الآخرة وصفات الله عز وجل. الخصلة الثانية إقامة الصلاة، وإقامتها تعديل أركانها وحفظها من أن يقع فيها شيء أو في شيء من فرائضها وسننها وآدابها مما هو لا يليق بها، ألا يقع زيغ في شيء من ذلك. وهذا من إقامة العود إذا قومه وعدله صاحبه. والخصلة الثالثة الإنفاق مما رزقهم الله، وهذا يشمل الفريضة والنافلة، فهم يؤدون النفقات الواجبة التي عليهم كنفقة العيال، وكذلك يؤدون الزكاة التي أوجبها الله جل وعلا، ومع ذلك هم ممن ينفق تطوعا لله جل وعلا. ولو قيل إن هذا المذكور في هذه الآية يشمل النفقة من العلم والنفقة من الجاه والنفقة من المال والنفقة من الوقت لما كان ذلك بعيدا، فيكون في البذل من النعم الظاهرة والباطنة. والله تعالى أعلم. وفي قوله جل وعلا رزقناهم إشارة إلى أن هذه الأموال التي بين أيديكم ليست حاصلة بقوتكم وقدرتكم، وإنما هي رزق الله الذي آتاكم وأنعم به عليكم، فكما أنعم عليكم وفضلكم على كثير من عباده فاشكروه بإخراج بعض ما آتاكم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل التقوى وأهل الإيمان، ونسأله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بالقرآن. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: عاد
1: عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلة الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
4: هسا همونو باقواي.

0: يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 1 ظهراً برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: عزيز الأب، عزيزة الأم. الشائعات والمعلومات المغلوطة كافة التي يروجها أعداء الحياة تجاه اللقاحات لا أساس لها من الصحة ولا تستند إلى أي أساس علمي، فاللقاحات كافة سواء اللقاحات الخاصة بالتحصين الروتيني أو التي تعطى في إطار الحملات الوطنية آمنة ومجربة للاستخدام. فاحرصوا على الدفع بأطفالكم لأخذ التطعيمات كافة حفاظاً على صحة وحياة أطفالكم. التحصين حياة، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77468999 أو 780-299-33. معا نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: في وسط الزحمة تفاصيل كثيرة ما تتوقفش، وما بين الخبر وواقع الحياة نأخذكم في استراحة قصيرة ننقل لكم الصوت كما هو.
1: يا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين. معكم باستراحة الظهيرة من الإعلام،
0: كونوا معنا في موعدكم اليومي مع الهدوء في وسط الضجيج، واجعلوا من نصف يومكم لحظة مختلفة، لحظة نأخذ فيها نفس ونقترب أكثر من الواقع. برنامج استراحة الظهيرة، استراحة الظهيرة يأتيكم من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 12:30 على إذاعة عدنية اف ام 88.9 عدنية اف ام، لون جديد.

0: ويا مساء الخير والعافية على جميع مستمعين ومتابعين الأحباء أينما كنتم. نحييكم من منبر المحبة والعطاء عدنية FM. لكل المتابعين والمستمعين اللي بينتظرونا بكل حب وشغف، أهلا وسهلا بكم، وها نحن عدنا لكم في برنامجكم اليومي، برنامج استراحة الظهيرة. كل متابعينا وكل مستمعينا اللي بيتابعونا ويستمعونا الآن على أثيرنا وأيضا عبر البث المباشر، نحييكم من القلب إلى القلب، ونقول لكل الناس اللي مروحة من الدوام واللي رايحة الدوام لسه دوامهم برضو في الظهر، والناس اللي لسه مروحة من دوامها أو من دراستها الله يعينكم على الحر. وأيضا تحية كبيرة لكل ستات البيوت اللي الآن بيسمعون احنا وهم جالسين بمهرة البيت والطبخ وإلى آخره، الله يعينكم على الحر أيضا، وتحية من القلب للقلب لكل الشقات أيضا واللي موجودين في إشارة المرور وشرط المرور وكل الناس كلهم بصفته واسمه. تحية لكم من عدنية FM. أحييكم معكم سمية سمير في موضوع جديد وحلقة جديدة من برنامجكم استراحة الظهيرة. نتمنى لكم أن يكون يومكم جميل جدا، وإن شاء الله تكونوا بأتم الصحة والعافية، وربي لا يغيبكم علينا ولا يغيبنا عليكم أكيد. إذن متابعينا ومحبينا، حابة أكرر تحيتي اللي حيتها في الصباح طبعا للناس اللي تابعوني في صباح الورد، حابة أحيي الناس اللي بتشاركنا يوميا، للأسف افتقدناكم جدا جدا جدا، واللي كانوا بتواصلوا معنا عبر الرقم الأرضي، ولكن إن شاء الله إشكالية بسيطة ونحلها خلال الفترة اللي جاية بهذه اليومتين، وتعود لنا بإذن الله. وإذا أنتوا قادرين تتواصلوا معنا عبر الهاتف الجوال يا ريت والله، لأنه فقدنا أصواتكم ومشاركتكم معنا، وربي لا يغيبكم، فأنتم أهلنا ورأس مالنا وضمارنا أكيد. متابعينا ومستمعينا الأحباء، إذا حابين تشاركوا موضوع اليوم فهو مهم جدا، ضروري تواجدكم معنا، اتصلوا معنا على رقمنا أو على رقمنا حاليا 774-689-99، بكرر 774-689-99. إيش الموضوع اليوم يا سمية؟ موضوع اليوم يتكلم عن شيء مهم جدا دائما بنعانيه بالذات إحنا النساء في المناسبات والأفراح، واللي هو ممنوع اصطحاب الأطفال. ممنوع اصطحاب الأطفال، كلمة تتكرر جدا جدا، دائما تتكرر معنا في الأعراس وفي المناسبات، ودائما تلاقيها بدعوة الفرح لما يقول لك في النهاية رجاء جنة الأطفال منازلهم. فبرأيكم هذا القرار هل هو تنظيم وذوق، يعني هو أساسا ذوق وتنظيم للعرس أو للمناسبة نفسها، أم هو للأسف يكون مبالغة في بعض الناس تشوفه؟ وحابين كمان نتكلم عن كم نقطة كذا بخصوص هذا الموضوع، لأنه صراحة ده موضوع مثير للجدل، ودائما العوائل يعني بتتعرض للإحراجات لها وأيضا أصحاب المناسبة. فكنا بنتناقش أنا وزميلتي عليا الله يعطيها العافية، فكان صراحة ردة فعلها جميلة جدا، كنت أتمنى أنها تشاركني الحلقة اليوم وتعطيني ردة فعلها عليا. لو أنت تسمعيني ممكن تتصلي وتشاركيني، إحنا يعني نكون أول اتصال منك عشان نعرف الناس ردة فعلك وتعليقك حول الموضوع، أتمنى يعني والله يا ريت. معنا اتصال، خلونا إحنا نستقبل أول اتصال. ألو مرحبا. ألو ألو يا ألو، راح الاتصال، نحاول نتواصل معنا أو تتواصل معنا مرة أخرى يا ريت، وتنور نحن بتعليقك حول هذا الموضوع. أيضا أكرر دعوتي لعليا، عليا لو أنت تسمعيني عليا تواصلي معنا، عليا عليا تسمعيني تواصلي معي، أعطيني رأيك، يعني مش مشكلة لو عملتي معنا مداخلة هاتفية وتعطيني رأيك، نفس الرأي ونفس الرياكشن اللي سويتيه قبل الحلقة أتمنى يعني. فإذا أيضا لكل المتابعين ومستمعين أتمنى تواصلكم معنا وأعطونا آرائكم حول الموضوع. طبعا ناس كثير تقول لك أنا أشتي فرحي أو عرسي أو مناسبتي من غير أطفال يا جماعة عشان التنظيم، أنا أشتي عرسي يكون أو مناسبتكم منظمة، الأطفال مش حاجة كويسة، ليش بنجيب أطفال في الأعراس؟ طب تيجي الأم تيجي تقول لك أنا معي جهالي، فين أطرحهم؟ لا معي أم ولا أخت ولا جدتي ولا عمتي ولا حد، فين أودي جهالي؟ يعني أنا مش أجاوب، فجاوبوا أنتوا. أنا طبعا بسألكم أسئلة كثيرة لما بتواصلوا معنا وبتعطونا آراءكم، أنا كمان بتواصل مع يعني بعطيكم أسئلة عشان تجاوبوني فيها. فإيش يا ترى ممنوع اصطحاب الأطفال؟ من يقرر إنه الطفل يروح أو ما يروحش؟ هل هذا شيء يعني يحق لأصحاب المناسبة أنهم يقرروه أم لا يحق لهم؟ العرس بلا أطفال هل يكون راحة أساسا للمعازيم أم عبء على الأهل؟ فالأطفال لما يكون ممنوعون من الأعراس، هل يعني تشوفوا أن المناسبة تكون جميلة ومناسبة لهذا القرار أم لا؟ تحسوه أنه إقصاء وأنه مبالغة وأنه شيء بعيد عن الذوق، وأنه يعني الكلام اللي بنسمعه كثير كثير جدا جدا جدا، لأنه بكل دعوة زفاف تقريبا في تفاصيل عن المكان والموعد واللباس، الشرط هذا ضروري يكون موجود في كل دعوة، وفي تجديدات يعني في ناس ممكن تكتبها كظاهر، لكن في أغلب الأعراس في تجديدات على هذا الموضوع. الطفل ما بيدخلش إلا بكرت، يا إما تجي معك كرتك يا إما لا تجيبيش الطفل من غير كرت، تحرقي نفسك تحرقي أهل العرس. معنا أول تعليق بيكون من الأستاذة منى. يا أهلا وسهلا أستاذة منى.
1: يا هلا، مساء الخير، مساء السعادة عليك سمية.
0: الله يعافيك يا رب، يسعد أيامك دائما. كيفك أستاذة منى؟
1: الحمد لله، الأمور طيبة، وإن شاء الله تكونوا كمان أنتي سمية بخير وأموركم
0: والله
1: أنتي وكل مستمعينكم إن شاء الله، والمتواصلين معك وطاقم العمل والكل.
0: آمين.
1: وتحية العلياء ونيفين كمان زميلاتك
0: يوصل
1: حلوة إن شاء الله.
0: يوصل، الله يعطيك العافية، تحياتكم توصل. إذن أستاذة منى،
1: نعم،
0: ممنوع اصطحاب الأطفال يا أستاذة.
1: تشوفي
0: هذا الموضوع تجربتك، لا اولا ايش تعرف تجربتك الخاصه انت حول هذا الموضوع؟ يعني انت عندك حاليا اطفال ولا قد كبروا؟
1: لا كبروا الحمد لله، بس
0: أي مكان
1: بس
0: انا كنت اطفال. اي مكان اطفال كيف كنتي؟
1: ما كنت اخذ من زواجات ابدا للاهل، مثلا يعني اذكر بالعده يعني عرس اخوي وعاد خليتهم عند ابوهم يعني جنب القاعه.
0: جميل، ربي رزقك يعني ابا زوج تمام يعني يمسقها له، في ناس مساكين
1: وكمان يعني تكون مثل خالي حاجة، يعني تكون أحد غريب معك أو من أهلك ممكن، لكن شوف بقول لك حاجة مثل هذه الأمور الأفضل أنه أنت إذا أنت مثلا أنت ما عندكش حد يمسكه وكذا، أنت أهل العرس نفسهم إذا هم عاملين قدر لك بيعطوك كروت وشتوك تجي، إذا هم عاملين على الكل وخلاص يعني أنت معذورة، ما بيقدرش يعني ما بيقدرش يلومك أنك ما حضرتي ووقفتي وعملتي واجبك أقصد، خلاص يعني أنت نفسك بتحسين تحت. أنا ما بقول نسيب عيالي، يعني إذا كان زوجي ممكن يكون مشغول أو بعض الزوج زي ما ذكرتي ما ياخذوش يعني يقصد ما يمسكوش أولادهم، أو ما عندك شحات في عمات وخالات الكبار بالسن يعني يضيقوا. أنا أمي الله يحفظها صراحة كانت تمسك لي أولادي صدق.
0: أكيد في ناس يعني في ناس مثلا ما عندهاش حد وما تقدرش إن تطرح أولاد عندها،
1: بس برضو يعني سمية بقول لك حاجة، العرس هو يعني الزواج يكون أفضل للنساء للحريم الكبار، الأطفال بيجوا بس يلعبوا بيجوا عاد. الآن عرض على الشاشة صور العروس والعروسة، حتى أشوف الأطفال هم يتفرجوا على الشاشة إيحاءاتهم تبين بالأمانة يعني واو، قالت قالت لما أشوف الصور يعني صور أنت فاهمة أنها غير لا أغنى الطفل يشوفها. هم عادي نحن كنساء نشوف هذه الصور والعروسة والعروس وكذا، كيف أنت يعني تسمح لبنتك أو ابنك مثلا بيشوف هذه الصور بيشوف في حاجات تكون مش لائقة؟ إلى جانب أنه الأطفال أفضل أنهم ما يكون شذ لما كانوا يحطوا نفسهم في موقف مش حلو عند أهل العرس، لما يقولوا ممنوع أصحاب الأطفال، أحيانا حتى الحرمة ولا رجال جنب الباب يقول لك ممنوع تدخلي وتظليت ترقيها، مش حلوة والله مش حلوة. فأنا أعتقد أنها حرية شخصية لك أنت كصاحبة عرس، وكمان أنت كمان هذا الشيء بالعكس مش إنه يعني اللي هي معزومة الحرمة المدعوة، بالعكس والله مش تقليل من الشخصية، أحس إنه ولا مثلا تقليل من شأننا أو إنه ما عزموناش، بالعكس أحس إنه راحة لي ولهم. أنا أولا لما أروح عرس يا سمية أحب إني أخذ راحتي،
0: جميل،
1: حبايبي وعيوني وأطفالي خدم معي كل ساعة من الصبح لليل إني أتم فارعة، فأفضل إن هذه الساعتين أو الثلاث ساعات اللي بروحها أخذ نفسي مع النساء، أضحك أسلع أرقص، فليش نجيبهم وقص؟ وبعدين على فكرة بعضهم يطرحوا أولادهم حتى من الفتوم يا سمية والله يقصوا يدوروا حول القاعة.
0: أيوة،
1: وكأنه يعني كأنه ملاهي
0: ولا كأنه معها طفل ملمسكي طفلك. أيوة، ملهاية وملأ ولا
1: حد، لأن وقت ما أنت توزروا الحاجات لك الأطفال تعمل حركات لا إرادية بطفولة، ده بيكسر حاجة، ده بينتقى في ناس يعملوا تنسيقات وأمور توزيعات. أيوة، فبيعملوا أيوة في حاجات بالقاعة كمان والله أحيانا تتكسر يعبثوا فيها أطفال، يعني افضل انه الاطفال ما فيش لهم يعني مراحل الزواجات الا لو في زواجات وعندهم امكانيه يحطوا يعني غرفه خاصه للاطفال يعملوا لهم الزين خارج يعملوا لهم عندهم امكانيات ممكن، لكن افضل انه لك انت كمدعوه والاهل العرس هو راحه نفسيه.
0: طيب بسالك ما ايش رايك في الناس اللي مثلا انا معي عرس تمام عزموني فما اعطوني شكرت للاطفال فشليت نفسي اللي بروح باشر ابني معي بدخله واروح البوابه طبعا وما فيش دخله لكن لا دخله وعمل شمات وارجع امسك اهل العروسه ادخلوا ابني ولا صيحوا لام العروسه او ام العريس نفس الخبر. ايش رايك بدون الناس اللي بتعمل يعني شو عند بوابه القاعه او العرس وتحرق نفسها وتحرق اهل العرس عشان يدخلوا الطفل وفي البعض يعني طبعا تروح في بعضهم يعني تنكسر وتروح. ايش رايك طيب بهذا الموقف بهذه الناس؟ يعني
1: بصراحه يعني هو اسلوب زي ما قلتيها وتكلمتي احراق يعني انا احرق نفسي واحرق اصحاب الزواج ليش يا سمية ما دامهم قالوا انه ما فيش يعني اصحاب الطفل ليش انا اجيب ابني ولا بنتي واحطهم بامر واقع؟ هذا اسلوب غير لائق لجانب اني شفت مثل هذه الحركه بزواج اختي كذا يعني اضطروا يصيحوا لي لو سمحتي تعالي يا منى جايبي تجي واحده تقول لي لو سمحتي يجي يعني انت تحرقي نفسك لدرجه انه انا احيانا لما يصيحوا لي اقول ماشيش اروح علشان خلاص يعني اتصرف الحرمه هذه اللي جنب الباب اللي الحارسيه. لكن انت ليش تحطي نفسك ما دام انه قالوا لك لا؟ وفعلا حصلت مثل هذه ولحد الان اسمع بنات لما يقولوا ما فيش اثر مالك منهم بيدخلوا أيوه. ليش تحطي نفسك بامر واقع يعني تحطي الناس قصدي بامر واقع وتحطي نفسك بشماته؟ وفي حريم والله انا شفت انه يعني يقول العفو منكم حتى لو كانت صديقه او جاره انا حرمت الكل معناته ما بسمح للكل عادي تروحي وابنه روحوا. ليش يعني اكون متلبسه ونفسيتي تنكسر واروح انا وابني ولا انا وبنتي؟ من الاول هذا يكون يعني قدر الاول شرط يقولوا دائما اخر النور صح ولا صح كذا
0: صح. صح شكرا لك. طب اخر رساله بما انك انت معانا اني امسكك انت دائما امسكك معايا للاخير الله يعطيك العافيه. رساله تعطيها للان لكل الامهات اللي بيسمعونا لما يعملوا حركات زي كده او تجيهم دعوه من غير اصطحاب الاطفال يلا.
1: اتمنى طبعا رسالتنا لهم اتمنى ان يكونوا يعني كذا يعني متساهلين بذي الامور ما ياخذوهاش يعني بحجه انه ما يحترموش حد من الاطفال فين يروحوا لا دوري حل. واذا فعلا والله يعني اي ام تشوف نفسها انها بتحط الناس امر واقع فهذا احراق لها وللناس اللي هم اصحاب الزواج الى جانب انه والله راحه نفسيه لك وللاصحاب العرس والى جانب انه ما بيلومونك ما دام انهم منعوا الاطفال فانت لا تحطي نفسك باحراق انت ولا اهل العرس للامانه يعني صح. فهي راحه نفسيه بالاخير لنا
0: ان شاء الله يسمعوا وفعلا يصلحوا حاجه زي كده ويبداوا كده يعني يقدروا الناس الاخرين بهذا
1: ان شاء الله التقدير من الطرفين. شكرا جزيلا لك
0: شكرا لك. ومن اتصالنا وتعليق الاستاذه منى يا ترى من التالي اللي بيعلق معنا حول هذا الموضوع وبيعطينا تعليقه ورايه حول هذا الموضوع؟ زي ما قلنا للاسف الشديد في تعليقات كثيره او في عفو الناس دائما بتقول ليش وكيف وما تعجبهاش هذا القرار وتحرق نفسها وتحرق غيرها. لكن بالتالي اهل العرس لهم راي خاص لهم راي معين انا تكلفت وتسلفت ليش عشان يعني العرس كله يكون أطفال؟ أكيد لا. معنا التعليق الآخر بيكون مع الغالية وأمنا أم أحمد. يا أهلا وسهلا ومرحبتين.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
0: السلام والرحمة يا أهلا وسهلا.
2: تحياتي لك والطاقم جميعا.
0: الله يحييك يا
2: عم. أهدرت على الأطفال اللي يروح العرسان
0: وعلى الأمهات اللي شلت قهال معهم الأطفال.
2: شوفي أنا بقول لك وبقولوا لهم لما واحد يعزهم يشتي أطفال قد يسوي لك فوق البطاقة كرت
0: أيوة
2: ولما ما فيش كرت يعني ما فيش أطفال ما حد يشيل عياله صحيح. في بعضهم يعني يروحوا قمر والله يا سمية ما فيش بوابة دول صيحوا لي لما العروس صيحوا لي لما العروسة
0: أيوة إحراق
2: يروحوا ما يخلقوا لهم
0: لا في بعضهم ينحرقوا يرجعوا يدخلوهم
2: لا ما يخلقوهم ما يدخلوا لهم وبعدين مثلا لما يوزعوا وتلاقي واو واو فوق المسلح ليخلوا الحرمة ترقص ليخلوا يعني ازعاج ازعاج ازعاج ازعاج ومنظر مش تمام
0: صح للأسف الشديد صح يكون منظر تكون حديقة. ايوه تسمعيني
2: ايوه يدري
0: قلت لك تكون حديقة
2: مت حديقة قولي ملاهي. ما شاء الله ما شاء الله.
0: طيب انت كيف تشوفي ايش تقولي للحريم هذون؟
2: لا تحرقي نفسك ولا تحرقي الناس. تمام.
0: ليش الناس تزعل يا خالة؟ ليش تزعل؟
2: في بعضهم يزعلوا من الحق.
0: ليش تزعل لما انت تقول لها تجيبي شقهال ما ادري ايش يزعل؟
2: في بعضهم في بعضهم في بعض في بعضهم يا سمية أمي بذلك لما يروح العرسان ما يحصلوا شي حاجة يقوموا لعيالهم. تمام؟
0: ايوه.
2: لكن هذا ما بعرفش مش ضروري. بس السبيب البيت مع بنتي.
0: صح.
2: ها؟
0: ايوه.
2: ما بعرفش ما بعرفش.
0: صح. هو ده اللي نشتيها. إذا مش معك حد يمسك لك أطفالك.
2: إذا ماشي معك حد.
0: أيوة.
2: ما بعرفش.
0: قسي لك في بيتك.
2: أيوة.
0: لا تروحيش.
2: لا تروح. ما حد غضبك.
0: ولا تحرق حد.
2: بالتلفون.
0: أيوة.
2: هنيها. ولا لما تخلص العرس روحي إلى لا عند العفو منك ولا.
0: بتقولك أنا اشتي أروح اشتي فرح اشتي رقاص اشتي شوف الدنيا.
2: في بعضهم اشتي يروح مشان الشوارمة ولا.
0: ما عاد يجيبوا الشوارمة يا أم أحمد خلاص.
2: إيش يجيبوا إيش يجيبوا أنا بخر أنا اسمي بس تصدقي بالله ولا العرس.
0: يجيبوا أقولك يجيبوا فهيتة يجيبوا مشاوي يجيبوا بروس أحيانا يجيبوا زربية.
2: والله هذا سلاف سلاف فشخرة. يقول لك المثل فوق استتر وبنى فوق وافتخر وبنى استتر.
0: ايوه.
2: وبعدين
0: حتى لو يقوم زي زمان شفتي زمان كان يقوم القارورة لا بيبسي وخلاص ولا القارورة
2: دراي سمية حبيبي المخدرة كانت اللي قبل الباب.
0: أيوة.
2: اول الصبح الطباخ كان أيوة. كل شيء رخيص يا بنتي.
0: ايوه.
2: والعصر تجي الطبالة وطبلت وطبلت وطبلت هبول نحن من قارورة الشراب وتعيش عيشة سعيدة مدى الحياة.
0: طب المخدرة كلها جهال برضه.
2: والله ربي إن كله جهال لكنه بأدب مش كما دحين. يعني بسبب أمهاتهم سكوت الأمهات يضربوهم.
0: أيوه.
2: ومش عقال ولا روحوا يقولوا لهم. تمام.
0: ايوه.
2: دحين يا بنتي انا قلتك الفتيكه والشاورما
0: والفهيته
2: ما عرفت يعني ما عرفت
0: نبدا قلب
2: واللوز
0: حبيت ايوه نبدا
2: والشاهي والكعك وكيس عطر.
0: ايوه.
2: ماشي معي بس لا طب فلان فلان
0: نكرم ضيوفنا معازيمنا نحن نكرمهم.
2: ها
0: نكرم معازيمنا
2: نحن منسوي نحن يعجب حنا فشخرة. وبعدين كله سلف سلف سلف سلف. واحدة قريبة تزوجت ابنه وفعلت الحق حقان والباطل اثنين. ها
0: الله.
2: وقضى دحين مع أولاد وقضى دحين حامل وإلى الآن سلم الديون.
0: الديون حق العرس.
2: حق العروس.
0: يلا تمام. الله يعينه.
2: ها شوفي. ولما بس قليلة يا بنت خلاص استتري كالنوال على قولتك خرج شراب ده ثاني يوم تروح بيت العروس صبحية غدا.
0: أيوة.
2: صبحية.
0: أيوة.
2: دحين ما عاد صبحية.
0: خلاص أقول لك نادرا.
2: ودي أقول لك يا توك كبنة في الليل.
0: نادرا.
2: بالزفاف.
0: أيوة.
2: وبعدين إيش اللي يكبدك واللي يزعلك يا؟ الذي صوروا لك. ها؟
0: ايوه.
2: 800 ألف 700 ألف مش حرام؟
0: الا صح. بس خلاص.
2: الا تصوير.
0: الوضع كذا اصبح.
2: ها؟
0: الوضع كذا اصبح غير.
2: ملا يا امي انا بذلك بعض البنات يتعبوا ويشتوا ويشتوا قاعة ويشتوا ويشتوا والعروس مسكين من فين بيجي؟
0: طب انت زوجت ابنك ولا لسه يا امها؟
2: لا هذا للان.
0: كيف بتسوين؟
2: بس ما ربي رزقني.
0: ما تمام مش قصدي كيف بتسوي بالعرس بتصيحي للجهال اللي بتقولي ممنوع على الجهال؟
2: الصدق مني ولا الكذب؟
0: الصدق الصدق.
2: اقسم لك والله بعزم الجهال. احباب والله العظيم والله.
0: الله يعطيك العافيه.
2: بهدرك الصدق.
0: الله يعطيك العافيه امي.
2: الجهال احباب الله. نحن لما سوينا الجهال سوينا له قياس النفاس والحريق. بس ما عزموا ناس كثير جهال.
0: حلو.
2: ما أقولش يعني أبو قليل وما حدا جاء يعني حريم جابوا عيالهم قال لهم البوابة لا تدخلوا شي لا.
0: أيوه.
2: ما بكذبش عليه. أما أنا من ناحيتي أتمنى من أول شي جهال.
0: إن شاء الله. يعني تعالوا أنتوا جهالكم عندك الإمكانية أن
2: تزوموا. لا بالكروت
0: بالكروت.
2: حسب الكروت.
0: القاع أحيانا تقول لك 20 طفل بس.
2: قلت لك حسب الكروت.
0: اها ايوه.
2: يعني مثلا 30 طفل 20 وبعدين تقسم ظهرك تقسم الظهر حقك القاعة. مليون مليون وخمسمائة ثلاث ساعات مش حرام؟
0: لا حرام بس شغلوا مخدرة سوي مخدرة زي زمان.
2: ما يضحكوا علينا؟
0: لا لا يضحكوا ولا يضحكوا دونا مزايدين.
2: أنا لو زوجت بني سويت مخدرة بدقي؟
0: باقي عيوني اللي كان يحب المخادر.
2: إيه تمام. وباقي طبال وباقي طبالة مش فنانة.
0: عادوا كمان أنت هنا عدنية.
2: طبالة أم هاجر ومروان.
0: عليك.
2: ها؟
0: طلعي الزار يا أم أحمد.
2: فين الزار؟ نشتي الزار فوق حقنا الرواتب.
0: الله بيعين بس
2: يلا يعني. مع السلامة حبيبي.
0: يعطيك العافية يا أم أحمد.
2: والله يا أختي أنا بدالك فقلوا لكم فقلوا أبائي من حب هذه الرواتب.
0: الله يعينك إن شاء الله.
2: مع السلامة.
0: لك اللي ببالك يا رب يفرقها عليك. مع السلامة أم أحمد. الله بيعطيك العافية. صراحة أحلى الاتصالات أو من أحلى الاتصالات خليني أقول أم أحمد الله بيعطيها العافية لأنه الروح العدنية الأصيلة تكون متواجدة معانا وكده نتناقش بكل عفوية وبكل روح حلوة. الله بيعطيها العافية ويديمها فوق الرأس إن شاء الله وما ما يحرم نحنا من وجودها معانا دائما. إذن زي ما قلنا إنه الأطفال يعني دائما نقول جنتهم منازلهم. أصحاب الأعراس دائما يقولوا نحن نشتي ليلة هادئة ومنظمة وجميلة وراقية نشتي نستمتع والضيوف حقنا يستمتعوا من غير أي إزعاج أو ضوضاء أو تكسير أو بكاء أو حركات وانشغال أو أي يعني شيء يشوش الطاقم اللي في القاعة إن كانت مصورات أو كانت منسقات وغيرها. أشتي عرس على السطر مرتب ترتيب شامل مشيش يكون في إزعاج مشيش أنا أكون في زفة والكل لازم يجلس والطفل يروح هنا ويرجع هنا ويطلع فوق الجسر ويروح فوق الكوشة. أنا مشيش هذه الأجواء. من حقي أنا دفعت وتسلفت وتكلفت عشان أعمل ليلة هنية جدا ولكن بالنهاية أجي أنكسع فيها ليش أو أنا أجي أتغرم غرامة غير اللي أنا دفعتها لأنه في أطفال كسروا لي أشياء أو لعبوا بأشياء في القاعة فأنا أتغرمها صاحبة العرس. من حقي أن أتحكم بعرسي من يجي ومن يجيش من الأطفال بالذات. فبنقول كمان إيش رأي الأهل حول هذا الموضوع في البعض. بنروح فاصل قصير ونرجع ثاني مرة ما تروحوش بعيد خليكم معنا على استراحة الظهيرة والاتصالات بنستقبلها إن شاء الله بعد الفاصل الإعلاني.

0: معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصمت.

0: صفاء الذهن. رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
1: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع، هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
3: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن
6: الآن
5: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4074.
7: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
8: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا.

0: بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
1: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

0: ورجعنا لكم متابعينا ومستمعينا الأحبة أينما كنتم، ورجعنا بعد الفاصل القصير على برنامجنا إسرح الظهيرة على عدنية FM. وموضوع حلقة اليوم المهم جدا والمثير للجدل دائما، وهو ممنوع استحاب الأطفال، هل هو ذوق وتنظيم أم هو مبالغة؟ طبعا استمعنا للمتصلين السابقين اللي هي أستاذة منى وأم أحمد الغالية، واستمعنا إلى آراء هم، منتظرين أيضا تعليقاتكم. تواصلوا معنا على 774-689-99. هو معنا اتصال، نقول ألو مرحبا. ألو
1: مساء الخير.
0: يا مساء الفل والعافية عليا. هلا يا عليا، أخيرا استمعتي.
1: كيف حالك سمية؟
0: سمعتي النداء الزميلة عليا ومديرة.
1: الموضوع يا سمية أصلا يشد، والموضوع هذا يمكن يخلي أغلب المعازيم والمعارف يمكن يأخذوا منك موقف.
0: فعلا انت لو تحبين وتعزين تشتين اجي لك.
1: ايوه
0: بتجيبي لك كارت تخلي ابني يدخل ولا بنتي؟
1: ايوه، فدائما اذا تشتين اجي لك تشتين نجبرك لازم تدخلي عيالنا. يعني المشكله لو حاولتي تربي اثنين من الناس لازم انت تربي الجميع. فانا بشوف انه القرار هذا او زنه الاطفال منازلهم هذا شيء مناسب صراحه. وتنظيم، لانه في للاسف بعض الاطفال بيعملوا ازعاج وقلق. يمكن كثير من الامهات اللي بيعرفوني بيكرهوني اليوم.
0: لا انت مقربه اكيد، ما تتكلميش كذا لو انت مقربه
1: اكيد. فاحنا لما بنبني اسميه نفكر، يعني هي عباره عن ساعتين او ثلاث ساعات حتقضيهم في العرس، انت منها حترتاحي من بين الطفل ومن مشاكله ومن بكاءه وهذه الاشياء، ومنها كمان انت حتختاري راحه المعازيم. لان الطفل صعب انك تتحكمي فيه، تتحكمي بحركته، تتحكمي بتتعامله. صعب انك تجيبي طفل وتطرحيه فوق الكرسي تقولي ما فيش ولا حركه.
0: صحيح،
1: صعب جدا. فمثل هذا القرار انا الصراحه اشوفه انه تنظيم، والمفروض ان من الامهات ما يزعلوش، والمفروض انهم يروحوا يجبروا الناس، وما فيناش حاجة لو خليتي زوجك يساعدك ويساندك في هذا اليوم.
0: مش معي حد يا عليا، مش معي لا زوجي من حقه مالقين، ما يرضيش يمسك حد. أنا مش معي خوات ولا حد يمسك لي ابني، كيف أسوي؟
1: صعب. إذا اتصلي تليفون وقول له مبروك، ألف ألف مبروك، كان نفسي أزورك.
0: طبعاً تنويه يا سامحيني يا عليا، خليني أفضح تنويه. طبعا هادي عليا اللي تكلم غير اللي كانت تكلم معي قبل الحلقة. أيوة
1: طبيعي.
0: ايوه اريد ما كنت اريد قصي بيتك ايش يجيبك عاد.
1: التنظيم هذا يعني الموضوع ليش زي ما قلت لك، لانه صعب انك تسيطري على حركه الطفل، وممكن انه يقوم الطفل بحركه عفويه، ممكن انه يعني يزعل منك اصحاب العرس او يزعل منك الناس. فاشوف انه الافضل انه الامهات تلتزم بمثل هذه القوانين لراحته أول حاجة، وعشان راحة الناس اللي هتروح عندهم معزومة. هذا هو رأيي يعني بالنسبة لي، يمكن في ناس يشوفوا هذا الرأي مختلف.
0: صحيح، شكرا لك يا عليا.
1: شكرا
0: يعني سامحيني يا عليا لو أخذت من وقتك، كمان شكرا لك أنك بتواجد معنا، ومش حابين نطول عشان نعطي مساحة للمتصلين بيقولوا أصحاب الإذاعة شلوا علينا بينهم البين الكلام، ولكن إحنا ما زلنا معاكم. طبعا الناس اللي تواصلوا معنا، ماريا، أم حمزة، في أرقام أخرى أيضا تواصلت معنا، كان وقت الفاصل ما قدرناش نستمع لكم أو نرد عليكم، ولكن لكن اتصلوا بنا الان نستمع الى ارائكم. ام حمزه ما شاء الله لبت نداء سريعا. ام حمزه يا اهلا وسهلا.
2: الو يا رجل الخير عليك يا سميه.
0: العافيه، اهلا وسهلا ومرحبتين. كيف
2: الله وتحياتي لك. هذه اليوم تجمع معك مراده نسائيه كثير. شوفي حلو
0: مليح، احنا شوفي صلي على النبي
2: لعل وعسى يعني.
0: ايوه صلي على النبي
2: على الصوت.
0: يعني
2: سلام.
0: الاذاعه اغلبها ايش الان؟ طاقم ايش؟
2: طاقم ايش؟
0: الإذاعة حقنا أغلبها طاقة
2: نسائي. أيوة،
0: هذا واحد. اثنين، ثانيا أغلب المواضيع والمشاكل تجي من تحت راس مين؟
2: وين سمعي شو الرجال؟
0: اسمعيني وأنا بعم برقع يعني بالأخير. أيوة من تحت راس
2: مين؟ أيوة من النساء.
0: وثالثا، من اللي يقود الحياة واللي يحل واللي يمشي كل حاجة؟
2: لا حلوة، لا حلوة عجبني.
0: شوفي كيف
2: خوبوسة بنفس الخد.
0: يعني احنا كمان قبطان الحياة بنفس الوقت، فلازم كل حاجة نحن ندخل فيه. احنا مش نحن مش نص المجتمع على فكرة.
2: اكيد نحن نص،
0: لا نحن المجتمع كله.
2: ايوه صحيح.
0: نحن اللي نربي ونحن اللي نعطي ونحن نجيب ونحن نسوي ونحن نطبطب ونحن نجيب حنان ونجيب حب ونجيب أمان ونجيب ولا كيف؟
2: صحيح أكيد أكيد نحن الركيزة الأساسية داخل هذا المجتمع.
0: سامحوني نحن مش أن إيش يسمونه independent women strong، لا نحن يعني نتكلم بالحق الآن يعني أيوة. برضو يعني لها أشياء كثيرة، فعشان كذا
2: المواضيع تكون حكاية التلفون الأرضي. نحن فقدنا الأصوات، أحمد أستاذ أحمد فاضل وأبو فهد فتحي ومحبوب متواجد. فقدنا الأصوات إخواتنا كمان شي نسمعهم.
0: صحيح، أين أنتم يعني
2: أين أنتم؟ أحيانا هم بلا جوالات وأحيانا الشبكة
0: لا، في أرقام، في أسماء كمان ذكرتيها تتواجد معنا دائما برقم 77، بينما في زي الأستاذ محمد فضل والأستاذ أحمد اللبناني عادة ما يتواصلوا معنا عبر الرقم الأرضي، عشان كذا
2: أيوة صح يعني عشان كذا قتلي جميل صلى الله الأرضي. عموما نرجع الموضوع، أنا
0: متواجدين معنا عبر 77، أتمنى أنهم أيضا يتواصلوا معنا، وإحنا عشانهم رجعنا الوقت كمان الساعة واحدة البرنامج.
2: الله يحفظك. عموما نحن نرجع الموضوع، أنا رأيي بيختلف عن رأي الأستاذة منى وأم أحمد والأستاذة علياء وأنتي وكلنا. نحن تحت مبدأ الأطفال جنة بيوتهم يعني أو بيوتهم جنة. شوفي أنا لما كانوا أطفالي صغار أنا قسماً بالله أنا ما أروح العرسان،
0: ما تروحيش نهائيا؟
2: لا لا لا ما أروح،
0: حتى لو كان عليك عزيز وغالي؟
2: لا، إذا يا لفتي ابن أخي أبوهم يمسكهم. أنا من الناس اللي يعني رفضا قاطع ده وجود الأم وهنا داخل قاعة وبالتهم.
0: شوفي عادة عرس الأهل المقربين بالذات دائما يكون مسموح دخول الأطفال بأعداد محددة.
2: أيوة بس برضو يسبب لك إحراج لما نقول لك يعني تقول لك جيبي كرت دخل ابني بدخل بنتي، أنا ما أحب أحرج نفسي ولا أحرج الآخرين، وهذا الزواج يعني بيصطلح بدوني أو بوجودي. أيوة. مش شرط يعني أنا أجي حي يعني وابني ما بيصطلحش، بيصطلح الزواج. زي ما أنا محترمة نفسي ومشيش أحد يجي يضيق علي بالأطفال. أيوة. أحترم الآخرين. صحيح. وكمان الشيء يسوي له، لأنه والله يا سمية أنا مرة رحت قبل فترة الزواج.
0: نعم.
2: بعد ما نزلت العروسة من الجسر تمشي الجهال والله العظيم إنه يقولوا اندعسة الطرحة فتكت داخل ال أيوة يعني تشوف التوتر اللي أجل الليدة وده أمسكيك ديك أمسكيك مكانهم يقولوا ما شاء الله على عيالنا ماراثون داخل القاعة.
0: لو أقولك على عرسي يعني كان ما شاء الله حضانة، كان أنزف وما شاء الله الجهال قدام الكاميرا ورا الكاميرا، فما كانش فيه
2: زي ما قالت الأستاذة مودة لما نعرضوا بالشاشة لقطات الخطوبة والعقد ومش عارف ما قبل العقد وحبان ويبته أنت الآن طفل مش جاي تشوف دي الأماكن أو دي المناظر،
0: أيضا الرقص الرقص وإلى آخره برضه.
2: فأنا أقول لكل أم صدقيني أن الزواج بيصطلح، أنت أجيتي أم أجيتي.
0: طيب يا أم حمزة، إذا طبعاً. إذا أنت الآن معاك عرس وعزمتي حبايبك وعزائك، وطبعا قلتي لهم يا جماعة ممنوع الصحاب الأطفال، وجاءت واحدة وعمل لك الموقف المشهور طبعا صيحوا لأم العروسة نعرفها دخلي لي بنتي دخلي لي ابني، وأنت طبعا رفضتي رفض تام، زعلت منك أو واحدة زعلت إنك ما جبتي ليش كرت للأطفال، فإيش بيكون موقفك معاها؟
2: لا لا ولا موقفي، أنا قد كلمتهم وقد اتصلت مثلا وقد ده حصل الله يرحم أمي. يعني تكلمت يعني نحن ناس صريحين وواضحين. أنا أكلمك بالباب تقيلش نطاقة لا تحرقيني لا تلوي يدي، لأنه أنا ردي واحد زي ما قالت أم أحمد أحيانا نصيغي أم العروس تجي أحيانا ما تجيش خلاص تعطي قرار صارم عند الباب لا تحرقيني لا تصيحني لا تدخلش. يا سمية يقوبوا أطفال مخاليق تقريش مخاليق،
0: خلي المخاليق ما نقول ما عليهمش،
2: لا مش ما عليك عادة تجيب حقه كرسي وعادة تجيب حقه الكرسي اللي بتهزه. ليش أجليك اللي بيش أكبر دريك على هذا
0: الأطفال الممنوع دخولهم هم الأطفال اللي ما بعد السنتين اللي يعرفوا يمشوا تقريبا.
2: أيوة بس هذه كمان المرضى
0: أيوة. قبل السنتين مسموح لهم، لكن الأطفال اللي بيمشوا بيقزعوا بيعملوا
2: لا لا بس هذه اللي أجت المرضعة وأنا حتى كذا انتقدت قلت لها أجيت أنت وجنتين بناتك اللي يمشوا هذه اللي بحبك قاعدة شرعية حاجة الفقر، قلت لها يا بنتي اجلسي لك بالبيت بكرامتك أنت وعيالي، ما حد يزعل منك ما حد يعاتبك لأنه يدروا أنه معي جهال. الآن هم بيقلبوا صورهم أنك أجيت أنت وجهالك
0: لحين هيك شيء
2: صدقني الأم اللي معاها جهال وتروح أرس مش محبوبة. حتى لما تجيب الذكر بناجم فلانة وفلانة بناجم سمية أو بنجي سمية بتجيب اثنين ثلاثة عيالة يعني شفتي كيف؟ هذا يكون يعني هذا الأسلوب. لهذا نحن الشيء مترقى عن الشيء بتطور. أول حاجة الزواج ليل في وقت معين يكون الطفل جداً هين واللي ما بيش معاها حد يمسك التصل تلفون لأم العروس العروسة سامحوني يعني كده ليجوهم وبوسوا راسك
0: صحيح.
2: يعني ما فيش يعني ما فيش أي مبرر ويا تدار اللي ما فيش معاه حد يمسك له تجلس. يعني والله قلت يمكن 5 سنين ما خرجش ما رح شيء مكان غير حق ابن أختي أو ابن أخي مسكهم أبوهم حاذوا ليه. لكن البنت اللي تمعيها كانت صغيرة يعني مش صغيرة 6-7 سنين عقلها جالسة جنبي. أما إن الدورة والدهجة هذه لا لا أنا ضد الحمد لله إنه ماش معي جوال والحمد لله ما تزوج أختي ماش معانا جوال يعني كلهم شباب وكذا الدنيا بخير إن شاء الله. أنا من النوع الصريح من النوع العصبي من النوع اللي بقول لك ما استيكش خلاص ما عايز أكثر يمكننا.
0: الله يعطيك العافية. أسمعك
2: الله يعافيك يا حبيبي تحياتي لكم للجميع اللي يسمعني
0: إن شاء الله. شكرا لك أم حمزة تحياتنا لك. ومن أم حمزة ترى من أيضا معاه تعليق حول هذا الموضوع. أشي كده حد يجي لعندنا يتصل قصدي ويقول أني زعلانة ليش الجهل ما يدخلوش. أني إنسانة يعني قولي لي رأيك أيضا أنت من ناحية أنه كشخص معارض مثلا إذا أنت معارضة. بنشوف لطيفة أيضا يا ترى إيش بتقول. ألو لطيفة يا هلا وسهلا.
3: يا هلا والله يسعد مساك وأخيرا نصلت لك.
0: الحمد لله. لطيفة كيف حالك أولا؟
3: الحمد لله الله.
0: كيف الأجواء اليوم عندكم مطر وكذا ولا لسه؟
3: لا حلوة بس مش مطر لا.
0: يعني بس أجواء غيم وحاجات حلوة لطيفة.
3: أي مش غيم بس بارد شوي مش حر قوي.
0: سعيدكم عقبالنا يا رب.
3: إن شاء الله يا رب.
0: لطيفة.
3: نعم.
0: أنت في تعز ما شاء الله هذا الكلام مهلوش.
3: شوفي إحنا في تعز زي ما قلت لك في روب مناطق ريفية ما يتعلوش بالصالات الفردية.
0: أيوة يعني خيم أو في المنازل أو في الأسقف.
3: بالضبط. لكن في زي ما قلتي مثلا شفت مواقف لما كانت في صنعاء بهارات العائلة وهذه الأمور. يعني الآن من قبل 4 أشهر واحدة الزواجات شوفي من يعني الزواجات من قريتنا بس بصنعاء ومع زمتها الأطفال تهمني؟
0: أيوة.
3: فأغلبهم اللي حضروا العرس كانوا قليل جدا فاللي راحوا قاعدين يشمتوا بالعروسة
0: إنه ما
3: هذا عقاب لا تستاهل تحضر والكراسي.
0: كمان يعني عادوا في بيت شمات وعقاب.
3: أيوة.
0: يا أختي أحسن وفرتي على الأقل الأكل والحاجة دي ترجع بعرف فين وديه بعمل لي حفلة ثانية. أيوة.
3: شوفين هم زعلوا منها وكذا. الآن شوف أختها بتتزوج فأغلبهم قالوا حتى لو جابت قرص كذا ما بيروحوش تحضر بالصالة هي ونفسها تسوي العرس يعني الحالة وكذا. ليش لا يقول طيب. لك
0: أصلاً
3: إحنا
0: أيوة.
3: مش الكل
0: عنده حد يمتلك. أيوة طيب إحنا هل هي هذه نقدر نقول بحكم إنه شوفي في المدن الآن في ناس متفهمة الموضوع كثير ويعني تعذر وفي ناس برضو تتحسس لكن في بعض المناطق إلى الآن بتشوف إنه الموضوع عيب. بتشوف إنه
3: عيب إيش قصدك؟
0: عيب إنه تعزميني وما تقولي لي ما تشيش أجيب الجهال حقي.
3: بيقولن هذا قصدنا ما تشتينيش تتعذر بالأطفال.
0: أيوة هذا هو إيش التفكير. أنا الشكل الآن شرحي لي التفكير حق الناس الأخرى اللي تفكر هذا التفكير. أعطيني إيش الأحاسيس والتفاكير اللي
3: تفكر. شوفي غلط إنه فكر لازمني أعطيها عذرها وزي ما قلت أنت عشان ما تخرب بعض الأشياء وترجع تدبس تدفعي فلوسها مرة أخرى أنت وكذا لأنه ما شاء الله الأطفال شقيين مرة يعني.

0: حضرت عرس بصنعاء يا سمية وكان في مكان زي ما قالت الأستاذة منى على ما أظن قالت لو كان خلوا مكان كذا الأطفال منزح لحاله وكذا.
1: أيوة.
0: فالصراحة أول مرة أحضر عرس كذا بصالة يعني في أطفال وفي حريم وعرس مكتمل كل شيء كويس لأنه في تنظيم من البداية. أيوة. أطفال بيجيها والأمهات بيجيها فالكل كان مستانس يعني من ذاك العرس.
1: صحيح. صحيح.
0: وحتى حتى شوف جو الأمانة والله ما يستمع العرس إلا بحضور الناس لما تكون كثيرة ما فائدة تجي وهم شوية
1: في ناس تحترم هذا الشيء لأنه عارفة لأنه شوفي صاحب المناسبة مهما كان يعني يصرف بسخاء كثير عشان حاجة
0: أكيد كثيرة. أكيد صح والله أني لأنه سمعت وكذا أفكر بالموضوع.
1: صحيح. هذا بس. ففي أطفال مع احترامي لهم ولأهاليهم يعني مع احترامي في أهالي باردين يعني إذا كنت تشوفي بعض الأمهات أولياء الأمور في بيتك كنت تقول ابنك سوى ابنك فعل بس
0: صح صح
1: بس يا محمد بس يا سعاد صح ولا لا تقلطك فعليا يعني يا
0: قلت شوف موقف والله
1: لا تحصل في كل بيت في كل مكان تحصل هذا النموذج أبو بس ما لا بس شوف بضربات قومي شوف ابنك الله يعطيك العافية. بالعرس أنا ابني جالسة يا يعني يا أم فلان شو اللي ابنك شو اللي بنتك يا أختي من الثقات يقول شو اللي ابنك ما فيش ذا الكلام
0: والله صح كلامك
1: حاله. فإذا كسر حاجة بالجسر كسر حاجة بالكوشة أو بالديكور أو دبة الشاي أو شيء من بيتكفل عليها
0: أكيد هو أحلى العرس أنفسهم بيتكلفوا كل شيء لو كان عاد زي ما قلتي
1: لو كان عاد زي ما ايش بتقول لك الام عفوا ايش بتقول لك الام لما تقولي لها بتقول لك جاهل معلش مش قصده صح
0: صح صح والله شفتني هذا الموقف لما برضه بعرس اخي شوفي حصلنا قبل كذا ديكور من التربة مثلا وغير يعني على العادات اللي عندنا وكذا كسروا له الممر وهذه الاشياء وتكعب كل شيء هو فتصفر هذا الشيء بس شوفي بقول لك حاجه برضه الايام هذه الامهات مختلفات الشغل ما بيخليهم يقدسوا صراحة والله كان زمان في عندهم شوية كرامة يعني تقول لك خلص قالت لا مستحيل أروح أنا أطفال
1: أيوة
0: لكن الأم شقل ما بيخليها طب أيوة. يعني
1: صح تروح شقل شوف إيش جابت في الراحات كيف السرحات كيف كده مش إن شي تروح تقبر أصحاب العرس شي تروح تحوش شي تروح جابوا أكل بتأكل فطبيعي
0: تخبرني عن نفس اللي ما أحب أروح العرس يا دب سبت هذا الحشوش والكلام كده إلا الأشخاص اللي هم قدهم مهمين وضروري إني أحضر لكن اللي هم كده لا وأشكرك على الموضوع ضحكتيني جم الله على الهواء من جد
1: إن شاء الله
0: يعطيك ونعذر جم طولت معكم
1: مستمتعة ما بنطول لو في متعة جميلة جدا
0: الله يسعدك يا رب يا سمية وين ما كنتي
1: وياكم يا رب تحياتي
0: مع السلامة
1: متابعينا الكرام هذا كان تعليق لطيفة حول هذا الموضوع إنه في ناس فعليا تزعل بالذات في مع اختلاف الثقافات والعادات طبعا في بعض المناطق نحن نعرفها إن كانت شمالية أو جنوبية أيا كانت بس في بالذات بالعادات والناس اللي يعني متعودة على العادات الريفية بالذات والقبلية إنه عندهم عيب يعني العرس عرس الجميع زي ما ذكرنا إنه أصحاب العرس يعني عنده رأي إنه أنا أتكلف وأتسلف وأعمل وأسوي عشان تكون فيها ليلة هادئة من غير أي ضوضاء وأي مشاجرة وأي يعني مشاكل بالعرس لكن الأهل أهل الأطفال هذون أو المعازيم يشوفون أن الطفل هذا جزء من الأسرة طفلي يعني أنا يعني ما قلتي متشيش طفلي يعني متشتيني زي ما ذكرت عليا في السابق وغيرهم وأن حضور هذه مناسبة عائلية أو ناس نعرفهم نعزهم نحن بنقين تبتدي تقولي من غير طفلي يعني أنك أنت بتشتينيش هذا موضوع صعب أن أنا أجي من غير طفلي بالذات لو ما فيش معي مكان آمن أو حد أعرفه ممكن أخلي طفلي عنده فأني شايفة هذا قل الذوق الناس تقول لك وهذه قل الذوق أنك بتجيبيش طفلي ليش طفلي جيش تفرح بذات لو معاها بنت كذا هنشي بنت تجي تفرح تجي تشوف هالشي هو معي يشتي كذا أي كان تحديدا المدعو أنه من يجي من ميجيش هذا طبيعي يا جماعة من أصحاب العرس فإذا أنت تعز نفسك أولا عز نفسك ولا تروحش العرس إذا معك أطفال ومش قادر إذا هو فعليا ممنوع دخول أطفال يا أخي خلاص صاحب العرس عنده حق لأنه هو اللي يتكفل وهو اللي يتكلف كل شيء فهو اللي بيغرم أنت ما بتعملش حاجة بينما المعازيم أيضا عندهم حق من الناس اللي فعلا بتقول لك أنا ما عنديش حد كيف أسوي بس يا أختي يا العزيزة والله مش ضروري أنك تروحي يعني سامحينا هذا هو الصدق إذا أنت ما عندكش

0: اي حد تطرحي فيه عن تطرحي طفلك عنده فمش ضروري انك عتقي. طبعا في الان اتصال لكن انا اسفه ما بقدرش ان استقبل اتصال لانه فاضل دقيقتين والحلقه تكمل. انا اسفه جدا جدا جدا. زي ما قلنا لكم فمش ضروري انك تروحي يا اختي العزيزه لانه ما لش لازمه لانه انك تجي تحرقي نفسك تحرقي اصحاب العروس او انك بتعملي حركه الله ها سيحوا لي اهل العروس اهل العروسه ام العروسه هذا انك بتحرقي نفسك بالذات لو روحوا بك ترجعي تزعلي انت ترجعي تقولي يا ما احترمونيش انا اجيت وكلمتهم سويت. فبالتالي انت اللي جبتيه لنفسك. ليش تحطي نفسك بموقف محرج يا اختي الله يعطيك العافيه ليش؟ فعشان كذا لازم نحترم خصوصيات صاحب المناسبة حتى لو ما عجبنا احنا شرطه في أشياء نحترمها لأنه إذا أنت مش قادرة أنك تعطي لنفسك احترام فهذا شيء راجع لك. أيضا الناس اللي بتروح بأطفالها والناس خلاص تدخل الأطفال يا أختي العزيزة الله بيعطيك العافية أمسكي طفلك لما يقولوا لك خذوا الأطفال خليهم بحضنك انتبه لطفلك أمسكي طفلك. لا تجلسي شجتي في عالم وخليتي ابنك أو بنتك في عالم آخر وترجعي تزعلي. لا في النهاية هذا عروس للكبار مش للأطفال نهائيا. فرحة الكبار مش الأطفال. الأطفال منازلهم جنة لهم أماكن اللعب أطرحيهم في أي مكان. لذلك في الختام نقول لكم إذا كان العرس يوم واحد فرحة العمر لأصحابه فأصحاب العرس هم اللي يختاروا من يحضر حتى لو كان من قلب عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون عدنية اف ام صوتكم في كل مكان تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية اف ام دوت كوم واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي عدنية اف ام لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 2:00 PM برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: حين تختار جهازاً لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
5: إعلانك معنا، انتشارك مضمون، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.

0: زمنك معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع. في عدنية اف ام نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
4: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، حفاظاً على صحتكم وصحة أفراد أسرتكم كافة، عليكم غسل أيديكم بالماء والصابون في الأوقات التالية: بعد الخروج من الحمام، بعد تغيير حفاضات الطفل، قبل وبعد تناول الطعام، عند اتساخ اليدين. صحة الأسرة في نظافة أيديها بالماء والصابون بصورة مستمرة. سلامتكم تهمنا، مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
5: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: عبر أثير إذاعتنا،
7: عبر أثير إذاعتنا،
6: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
8: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
6: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
8: الآن
9: الآن
8: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
6: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
8: الهندسة والحاسبات،
6: العلوم الإدارية والإنسانية،
8: الدراسات العليا والبحث العلمي،
6: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
8: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
6: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
7: خطوتك الأذكى.
8: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
6: 02-368-633 أو 718-4074.
10: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
11: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: عدنية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.

0: وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع.
0: في عدنية FM نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 13 برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلة الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: عدنية FM.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد ويقول: إن فيهن آية خير من ألف آية. رواه أبو داود والترمذي واللفظ له، وقال: حديث حسن غريب. والنسائي، وقال: قال معاوية، يعني ابن صالح: إن بعض أهل العلم كانوا يجعلون المسبحات ستة: سورة الحديد والحشر والحواريين وسورة الجمعة والتغابن وسبح اسم ربك الأعلى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يأوي إلى فراشه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، غفرت له ذنوبه أو خطاياه، شك مسعر وإن كانت مثل زبد البحر. رواه النسائي وابن حبان في صحيحه واللفظ له، وعند النسائي: سبحان الله وبحمده، وقال في آخره: غفرت له ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يأخذ مضجعه فيقرأ سورة من كتاب الله إلا وكل الله له به ملكا فلا يقربه شيء يؤذيه حتى يهب من نومه متى هب. رواه الترمذي ورواه أحمد، إلا أنه قال: بعث الله ملكا يحفظه من كل شيء يؤذيه حتى يهب متى هب. ورواه أحمد ورواته رواة الصحيح. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أوى الرجل إلى فراشه ابتدره ملك وشيطان، فيقول الملك: اختم بخير، ويقول الشيطان: اختم بشر، فإن ذكر الله ثم نام بات الملك يكلأه، وإذا استيقظ قال الملك: افتح بخير، وقال الشيطان: افتح بشر، فإن قال: الحمد لله الذي رد علي نفسي ولم يمتها في منامها، الحمد لله الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا إلى آخر الآية، الحمد لله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، فإن وقع عن سريره فمات دخل الجنة. رواه أبو يعلى بإسناد صحيح والحاكم، وزاد في آخره: الحمد لله الذي يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، وقال: صحيح على شرط مسلم. وعن أبي عبد الرحمن الحبلي رضي الله عنه قال: أخرج إلينا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قرطاسا وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا يقول: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت رب كل شيء وإله كل شيء، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من الشيطان وشركه، وأعوذ بك أن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. قال أبو عبد الرحمن: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه عبد الله ابن عمرو
يقول ذلك حين يريد أن ينام. رواه أحمد بإسناد حسن، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي على الصلاة لبي.
0: 88.9 لون جديد. جديد.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
6: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
7: عبر أثير إذاعتنا،
8: عبر أثير إذاعتنا،
7: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
9: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
10: بل للاختيار الصحيح.
7: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
9: الآن
10: الآن
9: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
7: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
9: الهندسة والحاسبات،
7: العلوم الإدارية والإنسانية،
9: الدراسات العليا والبحث العلمي،
7: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
9: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
7: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
8: خطوتك الأذكى.
9: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
7: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: عزيزة الأم، عزيز الأب. الرضاعة الطبيعية الخالصة مهمة جدا للطفل، وتبدأ من الولادة وحتى الشهر السادس، وتعتمد على حليب الأم فقط دون إضافة أي مكون بما في ذلك الماء. فاحرصوا على القيام بذلك لضمان نمو صحي سليم للطفل ووقايته من مخاطر الأمراض. سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، الرعاية الصحية الأولية هامة وضرورية لطفلكما، فاحرصا على الحصول عليها مجاناً في إطار الجولة الثانية من النشاط الإيصالي التكاملي التي تنفذها وزارة الصحة العامة والسكان خلال الفترة من 8 وحتى 13 من أغسطس 2026. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني والبرنامج العام لإعلام المرأة والطفل ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف منظمة الطفولة.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
4: ناداك الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
5: عدنية اف ام.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية

0: فاصل 9 لون جديد جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 14 برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: يعني ندى؟ تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تبدعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
2: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
1: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
2: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار وبأحجام مختلفة وبنظامين كهرباء وبطارية،
1: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
2: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
1: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا لجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
2: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
1: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
3: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة
4: والتكنولوجيا المتطورة.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: 88.9
7: ما بعد صبرك
8: بجد.

88.9 تقدم قراءة في كتاب عرض وتحليل الأديبة القصة رانيا عبد الله الحسنية، تقديم الأستاذ خالد عزعزية، ومن الهندسة الصوتية والإخراج كليم الشيخ.

الحلقة 11. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأعزاء المستمعون الكرام في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. في حلقة اليوم أيها الأعزاء نتناول معكم بالشرح والتحليل رواية انقطاعات الموت لجوزيه ساراماغو. انقطاعات الموت رواية للكاتب البرتغالي ساراماغو، تحمل فكرة العنوان بطريقة فانتازية. يعرض من خلالها ساراماغو فلسفاته عن الموت والحياة والإنسان ومعتقداته الدينية، أو ربما بشكل أوضح منظوره للدين. وتنقسم الرواية من حيث الأحداث إلى ثلاث مراحل. المرحلة الأولى وهي فعلية العنوان انقطاعات الموت، حيث يبدأ الموت بالانقطاع في بلد ما من هذا العالم دون غيره، ويستعرض فيها الكاتب استقبال البلد لهذا الحدث بطريقة ساخرة، ويطعم فيها الأحداث بالجوانب السياسية والدينية والفلسفية، كما يظهر معها المشكلات التي تتراكم بسبب هذا الانقطاع والحلول المزعومة التي يتخيلها الكاتب على لسان السلك السياسي الذي يظهره بالمظهر المتخبط للحلول غير المجدية والفجوة السلطوية بين الأقطاب السياسية إلى آخره. ولسان الرمزية الدينية التي تمثلها في هذه الرواية الكنيسة الكاثوليكية، والتي تبدو بصورة الجانب المتنصل الهارب إلى الغيبية بعد فشله في التعامل مع الواقع. وأخيرا لسان الرؤية الفلسفية التائه إلى ما لا نهاية في تحليلاته التي اللامنطقية للمشكلة والحل. بعد إيجاد بعض الحلول الترقيعية كان يمكننا أن نسميها لانقطاعات الموت، ينتقل الروائي للمرحلة الثانية من الرواية، وهي مرحلة عودة الموت وبدء تلاشي المشكلات العامة المتراكمة من انقطاعه واستغلال بعض الجهات لذلك. والفكرة الثانية المطروحة في هذه المرحلة تطرح السؤال على القارئ: ماذا لو علم الإنسان أنه سيموت خلال 8 أيام؟ ويبدأ الكاتب بتصور أحوال الناس الذين يصلهم خبر موتهم وتعاملهم مع مسألة الوقت الفاصل بين الموت وخبر قدومه. ينتقل ساراماغو إلى المرحلة الثالثة من الرواية، إلى قصة ثانوية يشخص فيها الموت كامرأة بأوصاف مختلفة حسب الأساطير والمعتقدات، ويشير كثيرا إلى أن المتفق بينها على أن الموت له جنس محدد وهو الأنثى، وأكثر تحديدا هو امرأة، ليدخلنا في قصة وأحداث خلاصتها أن الحب يستطيع أن يقهر الموت. وتقول الدكتورة رانيا الحسني: رأيي في الرواية هناك جانبان، جانب إيجابي وجانب سلبي. أولا الجوانب الإيجابية: الفكرة، فهي تطرق أهم مفاصل الوجود وأحد قطبيها الرئيسين الموت، وتترك سؤالا فلسفيا عميقا: ماذا لو انقطع الموت؟ التنقلات المرحلية والتصور العام لكل مرحلة والفانتازية المبتكرة كانت جيدة، وتنقل القارئ تفكيرا وخيالا وببراعة من مرحلة إلى أخرى. الكثير من الأسئلة والأفكار التي أثارتها الرواية لها تشعبات تستفز عقل القارئ، وهذا لا يوجد إلا في رواية أدت وظيفتها المهمة على أكمل وجه. ومن الجوانب السلبية: الترجمة المفتقدة للروح الأدبية وقواعد الترقيم اللغوي، ما جعل الرواية أشبه بكلمات مفككة على القارئ، محاولة تجميعها للخروج بمعنى معقول، فضلا عن اندماج الحوارات على هيئة فقرات، ما يتطلب جهدا ذهنيا في بعض المواضيع لترتيبها. صب الأفكار الخاصة بالكاتب صبا، خصوصا في المرحلتين الأولى والثانية، بالنسبة لرؤيته السياسية والعقائدية والفلسفية. الحشو الممل في بعض المواضع وتكرار عرض الفكرة والأخرى، وهي محاولة من الكاتب لتثبيت رؤيته في ذهن القارئ. وأخيرا الخاتمة التي هوت بالفكرة العبقرية بطريقة مخيبة للأمل بالنسبة لي، وتضاءلت أمام إمكانية احتوائها.
بهذا أيها الأخوة المستمعون الكرام نصل وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من هذا البرنامج. نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عدنية FM 88.9 قراءات في كتاب عرض وتحليل الأديب القاصة رانيا عبد الله الحسنية، تقديم الأستاذ خالد عزعزية، ومن الهندسة الصوتية والإخراج كليم الشيخ.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
3: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى، الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
5: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
6: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
5: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
6: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
5: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
6: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
5: أما من ناحية المكيفات، فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
6: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة. وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها، من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة، مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
5: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
7: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
8: والتكنولوجيا المتطورة.
9: تنفذ وزارة الصحة العامة والسكان الجولة الثانية من النشاط الإيصالي التكاملي، والذي تقدم من خلاله خدمات الرعاية الصحية الأولية مجاناً لأطفالكم خلال الفترة من 8 وحتى 13 من أغسطس 2026، مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني والبرنامج العام لإعلام المرأة والطفل ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف منظمة الطفولة.
10: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
11: لا تشيلي هم يا سعد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
10: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
11: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
10: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
11: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
10: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
11: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
10: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
11: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
12: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
13: لمن فاته تسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الثالث الصيفية من العام الجامعي 2025-2026 في برنامج التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية. للتسجيل والاستفسار 782-791-333. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان،
14: من أي مكان
13: وفي الوقت الذي يناسبك. تعلم أينما كنت.
14: تعلم أينما كنت.
15: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
16: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
17: عدن يا FM، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا FM، لون جديد.

0: معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع في عدنية اف ام. نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 5 بعد العصر برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصتك.

0: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا. كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: عبر أثير إذاعتنا،
3: عبر أثير إذاعتنا،
2: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
5: بل للاختيار الصحيح.
2: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
3: خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4074.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
7: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
8: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
7: 90 مول.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780-299-33. معا نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، للوقاية من مرض سوء التغذية عليكم اتباع الآتي: نظام غذائي متوازن غني بالعناصر الغذائية، تناول 5 حصص من الخضروات والفواكه يوميا، التركيز على الحبوب الكاملة، الإكثار من شرب المياه، توزيع الوجبات على مدار اليوم، علاج المشاكل الصحية الكامنة، ممارسة الرياضة لفتح الشهية. سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: محتوى احترافي يناسب الجميع، نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
6: عدنية اف ام
5: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
6: لون جديد.

أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حصاد 24 ساعة الماضية. معكم أنا علياء محمد وبمشاركة المخرج عدنان الشيباني. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. سالمين والداؤدي يدشنان مشروع إنشاء كورنيش ساحل مدينة إنما بمديرية البريقة. وزير التعليم العالي يتفقد جامعة عدن ويشيد بتجربتها في السنة التحضيرية. مع نرتقي تختتم المرحلة الثالثة من مشروع تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء في أبين. نجاح الحملة المرورية ضد الشاحنات والقواطر على خطوط كالتكس وإنما والخمسين. نائب وزير الثقافة والسياحة يفتتح معرض أبعد من الحرب بقليل في عدن. إلى التفاصيل. دشنا سالمين علوي وأحمد الداؤدي مشروع إنشاء كورنيش ساحل إنما الجديد في مديرية البريقة بتمويل من شركة إنما لتطوير العقارات، ويبلغ طول المشروع 900 متر وعرضه 8 أمتار، ويتضمن جدارا ساندا وسلالم ورصفا بالأنترلوك وأكشاكا ومواقف للسيارات بهدف تطوير الواجهة البحرية وتحسين المشهد الجمالي وتعزيز الجانب السياحي والترفيهي للمدينة. دشن وزير التعليم العالي والبحث العلمي أمين القدسي الورشة التقييمية الثانية للسنة التحضيرية في جامعة عدن بمشاركة أكاديميين من مختلف الكليات الطبية، وناقشت الورشة مخرجات البرنامج وتحدياته وآفاق تطويره الأكاديمي، فيما أشاد الوزير بالتجربة ونتائجها في تحسين التعليم وتوجيه الطلاب للتخصصات المناسبة. اختتمت مؤسسة معا لنرتقي لرعاية المرأة والطفل المرحلة الثالثة من مشروع تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء بتوزيع أدوات ومعدات إنتاجية على 30 امرأة في خنفر وزنجبار في محافظة أبين، وينفذ المشروع بتمويل من وزارة الخارجية والتنمية البريطانية وبالشراكة مع منظمة كير العالمية بهدف دعم النساء اقتصاديا وتحسين سبل العيش ومساعدتهن على الانتقال من التدريب إلى الإنتاج وتحقيق الدخل. حققت الحملة المرورية التي نفذتها شرطة السير في عدن نجاحا في الحد من وقوف الشاحنات والقواطر عشوائيا على الطرق الرئيسية من كالتكس باتجاه إنما وخط الخمسين، وأسهمت الحملة في رفع المركبات والمخالفات وتحسين انسيابات الحركة والحد من الازدحامات، فيما أكدت شرطة السير استمرار الحملات وتنظيم حركة الشاحنات لتعزيز سلامة مستخدمي الطرق. دشن نائب وزير الثقافة والسياحة حسين باسليم معرض أبعد من الحرب بقليل في عدن بتنظيم مؤسسة حضرموت للثقافة وبدعم من الاتحاد الأوروبي واليونسكو، ويأتي المعرض ختاما لمشروع توظيف الشباب من خلال التراث والثقافة، والذي أنتج أكثر من 200 عمل فني وثقافي بهدف دعم المواهب الشبابية وتعزيز الثقافة المحلية ودورها في تحقيق التعافي والمصالحة وبناء السلام. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية.fm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل، أو استمعوا إلينا على 89.1 FM في عدن ولحج وأبين والضالع وجنوب تعز، أو 91.3 في البيضاء وفي أبين وفي يافع. تحياتي وإلى اللقاء.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية fm.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 6:00 مساء، برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.

0: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
1: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
0: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
1: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
0: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
1: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
0: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟
1: وترتاحي من وجع رأس الصيانة كمان.
0: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
1: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
0: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: اختيار ذكي لراحة تدوم.
2: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: عدنية FM.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
1: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
6: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
5: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
6: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
7: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
8: عبر أثير إذاعتنا،
9: عبر أثير إذاعتنا،
8: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
10: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
11: بل للاختيار الصحيح.
8: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
10: الآن
11: الآن
10: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
8: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
10: الهندسة والحاسبات،
8: العلوم الإدارية والإنسانية،
10: الدراسات العليا والبحث العلمي،
8: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
10: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
8: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
9: خطوتك الأذكى.
10: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
8: 02-368-633 أو 718-4074.
12: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
13: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
12: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
13: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
12: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
13: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
12: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
13: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء: ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
12: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
13: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس،
14: لكل الناس. مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
15: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
16: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
15: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
16: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
15: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
16: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية. 362-777 أو 02

0: 3 6 2 8 8 8 جوال 7 7 7 7 7 40 47 أو 7 8 2 7 8 2 5 5 0.
1: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
0: اختيار ذكي لراحة تدوم.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: عدنية
5: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر. عدنية.

0: 88.9
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: آدمية FM، لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أذكار المساء، ووقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، وهو ابتداء وقت العشاء.

المدنية FM تقدم البرنامج الديني الخلق العالي مع الشيخ الدكتور عوض بن يحيى.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. حياكم الله أخواني وأخواتي في حلقة جديدة. صلاح الأولاد، هل يستطيع الوالد أو الوالدة أن يصلح أولاده باتباع طرق النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، دعوة الوالد ودعوة المسافر ودعوة المظلوم. دعوة الوالد أول شيء قالها النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك لابد عليك كولي أمر أن تدعو لأولادك بالصلاح. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، يعني الله عز وجل سيستجيب لك. ومن ذلك الدعوات، ومن هذه الدعوات، دعوة الوالد. وقال وفي رواية: دعوة الوالد على ولده. وهذه مصيبة، دعوة الوالد لولده أو دعوة الوالد على ولده. دعوة الوالد لولده أن يدعو له بالصلاح. يذكر عن شخص في أحد الدول الخليجية، رجل كبير كان يلازم المسجد، وكان أولاده قرابة العشرة أو أقل أو أكثر، وكلهم معه في المسجد، وكلهم أصحاب مناصب عليا، هذا المهندس وهذا الضابط وهذا الطبيب وهذا وهذا وهذا. فسألوه مرة من المرات: يعني ما شاء الله عيالك فوق، ما شاء الله، لا إله إلا الله، فوق مناصبهم العالية، فإنهم معك في المسجد، إيش قال؟ قال: دائما أدعو لهم بالصلاح، كل مرة: الله يصلح عيالي، الله يصلح عيالي، الله يصلح عيالي، وإذا غضبت عليهم روح الله يهديك، روح الله يصلحك. فدائما عود لسانك على الدعوة لولدك حتى لو أغضبك، وخاصة الأمهات. دائما الأم إذا غضبت على ولدها أو على بنتها، على ابنها أو على بنتها، روح الله لا يوفقك، روح الله لا يردك، روح الله، وهذه مصيبة. فلا، هذا الرجل يقول: دائما أدعو لهم بالصلاح. فهذه هي الجزء الأول، دعوة الوالد لولده، دعوة الوالد على ولده. دعوة الوالد على ولده، أذكر قصة يذكرها أحد مشايخ المملكة العربية السعودية. يقول: ذاك الرجل أو ذاك الولد مات والده وترك عنده أم. يقول: فهذه الأم قالت لابنها: أريد منك أن يعني ترسلني لأحد أقاربك، يعني صار لي مدة وبروح أستانس عندهم، أقضي وقتي عندهم. فقال: خلص، بشرط، وهذا للأسف أنه ولد عاق، اسمع، قاعد يتشرط على أمه: بشرط أوديك، ونص ساعة أمر أطق هرن السيارة، وإن ما طلعت يمشي وخليك. وفعلا نفذ ما اشترط على أمه، نص ساعة طق الهرن برا بيت أقاربه، يضرب مرة مرتين ثلاثة، ما طلعت الأم. يا أخوان، الأمهات يأخذهم مرات الكلام. فقالت: ربع ساعة، لا، عطها ساعة. قالت: ساعة، عطها ساعتين، وخاصة إذا جلست عند أقارب من زمان ما شافتهم، أو دق التليفون. وهذا نشوفه عند أمهاتنا، تدق تليفون البيت أو تليفون الجوال، تقعد ساعة مع أم فلان وأم فلان. هذا طبع الحريم، شو نسوي؟ طق الهرن مرة مرتين، ما طلعت أمه، وراح مسرع وخلاها وراه، نسأل الله العافية. تخيل، يقول الشيخ سوى حادث، قلب السيارة،
يقول والله أنا وقفت على رأسه في المستشفى، والله يقول شلل كامل ما يتحرك فيه إلا رأسه، يمكن دعوة من هذه الأم أصابت ذاك الولد. فأنا أقول اتقوا الله في أمهاتكم واتقوا الله في أبائكم، ممكن يدعو عليك دعوة والله ما ترجع. قال لك الأب أو الأم روح الله لا يردك، تطلع من باب البيت ترجع للمقبرة، نسأل الله العافية. فلذلك صلاح الأولاد يكون بطريقة يعني سهلة، فقط أنك تدعو الله عز وجل أن يصلح. ليش النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر يقول دعوة الوالد ودعوة كذا ودعوة كذا؟ لأن صلاح الأولاد فيه مسرة للآباء، يعني لما يبتليك الله عز وجل بولد عاق، أنت الأب وأنت اللي راح تتأذى، وراح يقلب عليك البيت فوق تحت. وبعض الناس إذا رزق ببنت يكون نفس الجاهلية الأولى، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى، ما يبي أحد يشوفه. ممكن البنت تكون صالحة، ممكن البنت هذه اللي أنت تواريت عن الناس وغطيت وجهك عنها عن الناس لسببها ممكن تكون أصلح من الولد. ممكن يكون الولد عاق ويقلب عليك البيت ويجعل البيت جحيم، والله كم من ولد جعل بيت أبيه جحيم يتمنى أنه يموت، والله والله والله كم من آباء يتمنون موت أبنائهم لسبب أنه عاق. وهذه مصيبة يا أخوان، مصيبة والله مصيبة. دعوة، فقط دعوة بسيطة، ادعو لولدك بالصلاح. لا تدعو، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعو على أنفسكم ولا تدعو على أولادكم ولا تدعو على أموالكم. وبعدين قال لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطان فيستجيب لكم، يعني ما تدري، لأن الله عز وجل ممكن يستجيب لك في هذه الدعوة، في هذه الساعة، في هذه الساعة. أسأل الله عز وجل أن يصلح أولادنا وأولاد المسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: أشكو
1: عدنية
2: لأجاريهم قلت تظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر
1: عدنية.

0: 84.9
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: آدمية اف ام، لون من جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 7:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
1: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92

0: 43-501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: بدافع للعمود، الخبرة والريادة.

0: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. مرحبا بكم مع البيت السعيد. البيت السعيد من دعائمه الستر والحياء. البيت السعيد العورات في وسطه محفوظة، العورات لا تكشف، العيب اللي كنا نتربى عليه قديما موجود. البيت السعيد الاستئذان فيه منهج من المناهج، ما أحد يفتح الباب حتى يطرق الباب، ما أحد يدخل غرفة الزوجة والزوج الأب والأم إلا بعد الاستئذان. البيت السعيد لباس البنات فيه ساتر محتشم، ليس ذاك اللاصق وليس ذاك الذي يحجم العورة ولا يبديها. البيت السعيد أيضا المضاجع مختلفة، فليس الذكور كالإناث، ولا يمكن أن ينام ابن مع مجموعة بنات في فراش واحد. هذا أيها الأحباب السياج، سياج شرعي اللي حط هذه الأوامر والتي وضع هذه الحدود هو الشارع الحكيم، سنة محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك تجد أن في البيت السعيد أهله فيهم حياء، البنت تكاد تذوب خجلا أن يبدو منها أي شيء، في ستر في عافية. لو جاءها أبناء الجيران ما تلعب مع الذكور، تقول ألعب مع البنات، تجد أنها دائما في حياء، محفوظ البيت كله من أن تقع عيونهم على عورة منكشفة. حتى خلف الجوالات ما ينظرون حرام، ولو ترى البنت الصغيرة أو الولد يرى حرام يذهب إلى أبيه، بابا شفت حرام، أعوذ بالله، عيب. وهذا ليس أيها الأحباب وسوسة، هذا هو الفطرة، وهذه الفطرة التي أمر الله جل وعلا أن يربى الناس عليها. إذن البيت السعيد لا يقتحمه الشيطان، لأن الشيطان يريد أن يبدي لنا ما وري عنا من سوآتنا. اللهم احفظ عوراتنا يا رب العالمين.
1: هذا هو البيت السعيد.
0: أمر الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام بحفظ العورات، وخاصة في البيوت، حتى لا يتحرك شيء مما في النفوس من زيغ الشيطان. مروا أبناءكم للصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، ثم قال وفرقوا بينهم في المضاجع. هدي النبوي ليعان، فينام البنت بجوار الولد والولد بعده بنت، وهذا خطأ تربوي لأنه يخالف هدي محمد صلى الله عليه وسلم. نحن نثق في أبنائنا، نعم، لكننا لا نثق في الشيطان الرجيم الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم. واحترام العورة في البيت معناها أن لا تقع حتى عين الابن على عورة. اختفاء الأبوين داخل البيوت عندما يخلو الرجل بأهله لا يسمح في البيت بأن تنتهك خصوصيته، لأن الطفل الصغير إذا دخل على أبويه لربما عاش في دوامة من الخيالات المفزعة. لذا بيت المؤمن يحترم الاستئذان. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. فلا بد من احترام هذه الثلاث المرات، من بعد صلاة العشاء، من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء. هذا كله لحفظ العورة ولحفظ الحياء. يعيش الولد وتعيش البنت في طمأنينة الحياء، وحتى يكونوا سعداء. حفظ الله جل وعلا، حفظ الله بيوتكم من كل شر، وستر عوراتكم وأمن روعاتكم، اللهم آمين.
1: هذا هو البيت السعيد.
0: إن تمزق حجاب الحياء في بيت المسلم يجعل بيئة البيت متجرثمة متسرطنة. أقصد بذلك اللي ما يعرف

يكون العيب في البيت. بعض البيوت تتساهل بدخول الأبناء على الخادمات، بل إن بعض الخادمات تدخل غرف الأبناء الذكور، والمرأة الخادمة امرأة أجنبية لا يجوز أن يخلو بها ولا أن ينظر إليها ولا أن يضاحكها. بعض البيوت أيضا تهدم حاجب الحياء والعيب يوم أن تقبل بأبناء العم وأبناء الخال يدخلون على النساء البنات بدعوى أنه متربي معها عايش معها، بعدين هذا مثل ولدي. الحبيب سمى هذا حمو، والحمو سماه الموت. البعض من البيوت البنات لبسهم، اسمحوا لي أقول، قلة حياء، قطنيات ملتصقة تحجم العورة، وبعضهن لا تلبس إلا نوع من البناطيل القصيرة، وبعضهن قد أظهرت صدرها، حتى أن بعض المحارم إذا أتى يسلم على بنات أخوه هو عمهن، بنات أخته هو خالهن، يقول والله إني أستحي أن أنظر إليهن. لما؟ قال لأن لما أرى من خاصة في الأعياد وفي المناسبات يلبسون شيء خالع ما في الستر، أين الحياء؟ بعضهم يلبسون الطفل الصغير، ليس طفلا صغيرا، أبوه 7 و8 و9 و10 شورتات، ويجملون شعره عند الصوالين حتى كأنما يبدو بنت، هذا خطر. أيضا بعضهم يتساهل في أن الابن يدخل على أخواته بدون أن يطرق الباب، وقد تكون في حالة لا يحب أو لا تحب أن ترى عليها، وهذا خطر. البعض، نعم كما ذكرت، بعضهم أبناء قد بدأوا في المراهقة 10 11 12 13 ونايم مع أخواته في غرفة واحدة، هذا أيضا فيه خطورة. فرقوا بينهم في المضاجع. ويزيد الطين بلة، إذا كان الأبناء يختلطون مع البنات وفي جوالاتهم فواحش، ويحرك الشيطان الفاحشة في نفوسهم، فيحدث ما لا يحمد عقباه. بيت المؤمن فيه ستر وفيه حياء وفيه تفرقة، وفيه تفرقة. وأقول للأمهات، إذا ما ربينا البنات على الستر المحتشم من الصغر، فإننا غدا لن نستطيع أن نلبسهم لباس الحشمة والستر، لأنهم نشأوا عليه وتربوا عليه. والخطأ في البداية عليك أنت. في نساء حييات فيهن خير، وبناتها إذا رأيتموهن في الأفراح تقولون أعوذ بالله هذه بنت فلانة، أي نعم، وإذا سألوها قالت غصب علي، هذا جيل ما أقدر عليه. في الصغر فرطنا، وفي الكبر ما استطعنا أن نعدل العوج. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وجميع المسلمين.

معدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: هذا العمل برعاية سمو العقارية مع النسمو.
1: إنسان، الجمعية الرائدة في مجال رعاية الأيتام بالمملكة. الرقم الموحد 92-000-1133. الموقع الإلكتروني www.insan.org.sa. للتواصل مع المنشد موسى العميرة أبو علي عبر موقعه الإلكتروني www.aboali.com أو عبر حسابه في تويتر @aboalimusa.
0: إنتاج مؤسسة حكاية الإعلام للحلول التسويقية ستاري ميديا.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
4: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
6: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
5: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
6: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
7: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
9: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
10: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
9: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
10: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
9: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
10: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
9: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
10: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
9: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
10: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
9: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
10: اختيار ذكي لراحة تدوم.
11: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
12: عدنية اف ام.
2: إن جل الذنب فأنت أجلل، والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
1: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق

0: يناسب ذوقك وشخصيتك. شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
1: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: عدن 88.9.

الذين يهدأ كل شيء. نفتح مساحة للكلام الصادق بعد الغروب، لا نبحث عن أخبار بل عن إنسان، حديث من القلب عنا وعن ما نشعر به، حديث ما بعد الغروب، مساحة هادئة للبوح للتأمل وللاستماع لبعض. حديث ما بعد الغروب، نلتقيكم كل مساء لأن بعض الحديث لا يقال إلا بعد الغروب. سأكون معكم من وراء المايك أنا علياء محمد من الساعة 8 إلى الساعة 9 مساء عبر عدنية FM 88.9. انتظرونا عدنية FM، لون جديد.

مساء الخير ويا مساء الورد ويا مساء الياسمين على مستمعينا في كل مكان، مستمعين إذاعة عدنية FM عبر أثيرنا. أكيد تحية لكم مستمعينا الكرام في برنامج حديث ما بعد الغروب.

حلقة جديدة نطل فيها عليكم مستمعينا الكرام، مستمعينا في كل مكان، أكيد مستمعينا عبر الأثير فين ما كانوا، في أي مكان وفي أي منطقة أكيد بيوصلها أثير إذاعتنا عدنية FM. تحية كذلك لمتابعينا على صفحة البث المباشر على الفيسبوك وعلى اليوتيوب وكذلك على تطبيق التيك توك. أهلا وسهلا بكم متابعينا أينما كنتم. تحية كذلك لمستمعينا المستمعين الدائمين لبرامجنا وكذلك مستمعينا الدائمين لبرنامج حديث ما بعد الغروب. ساعة كاملة سأقضيها معكم مستمعينا الكرام لمناقشة موضوع من المواضيع أكيد الهامة، ودائما أنا ما بخترش موضوع إلا موضوع بيلامس أكيد مشاعرنا، بيلامس همومنا، بيلامس كمان أكيد واقعنا. وهذه المواضيع إحنا بنختارها مستمعينا الكرام لأنها مرتبطة وبشكل كبير جدا بواقعنا المعاش الحالي. حنحاول إن إحنا نتبادل وجهات النظر مستمعينا الكرام، نشوف من يتفق مع هذه المواضيع ومن يرفض هذه المواضيع. نحاول إن إحنا في الساعة هذه وفي المساحة الخاصة اللي إحنا بناخذها إن إحنا نقرب آراءنا من بعضنا البعض ونشوف وجهات نظرنا مستمعينا الكرام في موضوعنا المطروح.

0: مستمعينا الكرام، موضوع اليوم المطروح للنقاش واللي حابة أنكم أكيد تشاركوني رأيكم فيه هو موضوع من المواضيع المهمة جدا، وهو اختيار الشريك أو الصديق وفق معيار الطبقة الاجتماعية. والطبقة الاجتماعية هنا إحنا بيكون تحتها الكثير والكثير من الأشياء. الطبقة الاجتماعية تختص كمان بطبقة المستوى المادي والمستوى التعليمي ونمط المعيشة وغيره من الأشياء، والبيئة كمان اللي إحنا بنعيشها. أصبح هذا مصطلح كبير بينتشر في أوساط مجتمعنا مستمعينا الكرام، وأصبح الكثير أو الكثير من الأسر بتعتمد اختيار شريك لبنتهم أو حتى شريكة لابنهم وفق معايير اجتماعية معينة. وكذلك في بعض الأسر ممكن إنها تجبر أبنائها على إنه صحبتهم أو صداقتهم تتم اختيار هؤلاء الأصدقاء أو هؤلاء الأصحاب على وفق معايير اجتماعية معينة، يعني يكونوا عايشين نفس المستوى المعيشي، يكونوا عايشين في بيئة قريبة من بيئتك، في بيئة تشابه بيئتك. ما تحاولش إنك تصاحب ناس أقل منك، حاول إنك ترتبط بأشخاص شبهك. هذه الأشياء بدينا نسمع عنها مستمعينا الكرام في الآونة الأخيرة، بينما سابقا كان ما فيش هذا الشيء موجود. كنا نلاقي في كل شلة العديد من المستويات، تلاقي الغني وتلاقي الفقير وتلاقي متوسط الدخل وتلاقي المعدم الدخل، وما فيش أي شيء كان يفرق فيه بينهم. فهل أنتم تتفقوا مستمعين الكرام أو تأيدوا مثل هذه الاختيارات أو أنكم لا توافقوا عليها؟ طيب ليش؟ إيش الأسباب؟ إذا أنتم موافقين وبتأيدوا هذا الشيء، إيش الأسباب اللي أنتم بتشوفوها يعني مبررة لهذا الاختيار؟ وإذا أنتم شايفين أنه لا، الموضوع فيه تمييز، فيه تفرقة، ممكن أنه يعمل على مشاكل كبيرة بين فئات المجتمع، أكيد كمان شاركونا مستمعينا الكرام آراءكم، وكمان احكوا لنا هل قد واجهتم أو سمعتم مواقف بتحكي عن هذا الموضوع. احنا اكيد منتظرين مستمعين الكرام. خلونا نستقبل اول اتصال معنا اليوم ونرحب بالصديقة الغائبة عنا. يا مساء الخير، اهلا وسهلا سناء.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، كيف حالك يا سناء؟ وغيبتي علينا مش
1: اسبوع
0: ولا اسبوعين، شهور شهر صح؟
1: والله يا عزيزتي انشغالات في نفس الوقت كذا، مريت وعكاس صحية وكذا.
0: سلامتك ألف سلامة.
1: الله يسعد قلبك، تحياتي ليش ولكل الطاقم ولكل المستمعين المشتركين جميع عندنا
0: الاستثناء. الله يسعدك يا سناء. أول حاجة كيف حالك؟ والحمد لله على سلامتك.
1: الله يسلمك، والله تمام الحمد لله بخير، الله طيب حالك وإن شاء الله أنها تكون أموركم أيضا طيبة.
0: نورتي أثير إذاعة عدنية FM.
1: الله ينور قلبك، يسعدك يا حبيبتي، الله يسعد قلبك، النور نورك ونور نوركم، وما تقل صراحة آراءنا واستماعنا لوجودكم. والله
0: أكيد، وإحنا نهتم لآراءكم وجهات نظركم يا سناء. سناء سمعتي الموضوع صح؟ شدك الموضوع؟
1: أكيد سمعت الموضوع، وكمان أنت عارفة يا عزيزتي نحن في مجتمع، يعني نحن في مجتمع ويمشي بعادات وتقاليد، كل واحد ولو عادات التقاليد المختلفة.
0: أوكي.
1: ولكن يعني شوفي اختيار سواء الشريك أو أيا كان، هو شوفي في الأول والأخير لابد أن يكون مناسب الطبقات، لأن في بعض الأسر تقولش أنا يكون يناسب يعني العادات التقاليد اللي نحن فيها، يناسب أيضا المستوى أيضا الدخل. في بعض أسر تلاقيهم يقولك أنا بختار يعني مثلا في شريك من شريك يكون يعني غير متعلم يعني تكون شريكه متعلمة، فيقول لك أنا من الصعب إني أزوج واحد بنتي ولا أبني على واحد أبوي أو أمية، يعني تختلف تحصل بين المجتمعات الأخرى في اختلاف كبير جدا
0: طيب يا سناء، هل أنت مثلا بتشوفي أنه هذا المعيار كويس، ممكن يريح كثير من الناس من المشاكل اللي ممكن تحصل في بعض الأحيان؟ قد نشوف أنه ممكن تحصل معايرات مثلا إذا كان الشخص هذا متعلم ارتبط بواحدة غير متعلمة. إحنا ما بنتكلمش عن الكل ولكن إحنا نتكلم عن بعض الفئات.
1: طبعا في البعض يا عزيزتي. والله شوفي أنا أرى له يعني غير مناسب لدى البعض، لأن في البعض مش متوافقة مع هذه الشيء. لأن شوفي النبي صلى الله عليه وسلم وده كان أمي، يعني ما في أي مشكلة، يعني أصيغ أنت متعلمة والولد أمي أو يعني هو أمية هي أمية وهو متعلم، يعني ما فيش كون. شوف العلم ما يعرفش حاجة في هذا المجتمع. لكن شوفي إذا كان في تفاهم واضطراب ما بين الفرد وعن الشريك والشريك الآخر، يكون في تفاهم بينهم، في بينهم ثقة، في بينهم ثقافة مجتمعية وهكذا، صدقيني يعني حتى لو كان يعني حتى لو كان هو من مش من الطبقة التي من هو يعني فيها، صدقيني مع مدار الزمن ومع التعايش بتصير يعني أو أقول لها هي بتأثر عليه أو هو بيأثر عليها الطبقة الذي عايشة هي أو عايشة هو تكون مناسبة.
0: طيب ممكن يا سناء، ايوه سامعك، بس ممكن يا سناء الناس يقولوا طيب ما زمان ارتبطوا، الناس ارتبطوا وكان من طبقات مختلفه وما شاء الله كونوا عوائل وكونوا اسر، هل اختلف النظره لهذه الاشياء من قبل والان اصبح في اختلاف؟
1: ايوه اختلاف كبير جدا. شوفي الان احنا في عصر مختلف عن السابق، اكبر. كان اول كل شيء يعني كان كل شيء بسهالة، كل شيء الآن الأمور كانت يعني عادية، يعني لدى كل أفراد المجتمع الأمور كانت عادية ببساطة، كان البساطة أحمدي عندهم. لكن الآن انعكست نتيجة للتطور التكنولوجي، نتيجة العصر، نتيجة للظروف الذي نعيشها الآن، نتيجة يعني أشياء دخيلة يا عزيزتي دخلت علينا عكست السابق بالحاضر بشكل أكبر.
0: صحيح.
1: شوفي يعني نحن يعني حسب ما تعيشنا مع أجدادنا وأهلنا السابقين كان عندهم هالمفيد، يعني عندما يعني يختار الشريك شريكة حياته حتى السابق كان من غير ما يعلم الشريك، كان الأب والأم هم من اختيار، لكن الآن لا، يعني هي اللي تجيبه أو هو اللي يجيبها، يعني الآن العصر بشكل كبير جدا، يعني مواكبة العصر الآن أتتنا كل شيء متطور وكل شيء، يعني مش عارفين إيش اللي يعني مش عارفين الآن أصبحنا يا أختي إنه مش عارفين كيف بالضبط، هل نحن في عصر تطور، هل نحن في عصر تخلف، يعني أصبحنا محتارين والله محتارين، لأن في أشياء ما تدخل في العقل أساسا، في أشياء
0: صحيح. في بعض الأشياء يا سناء شكلت ضغط مجتمعي على الناس، أصبح الواقع والأشياء الجديدة والأفكار الجديدة والمختلفة بتشكل علينا ضغط، بتشكل على الأجيال بشكل عام ضغط، فما بين قبولها وما بين عدم قبولها بتشوفي إنك مضغوطة لأنك أنت في مجتمع قابل لمثل هذه الأفكار، فاختلافك عنهم ممكن إنه يعرضك للكثير من المشاكل.
1: أيوة فعلا والله العظيم إنه يعني أصبحنا يعني في مجتمع مضغوطين من كل شيء، يعني حتى توصل إلى مرحلة يعني ما عاد كلمة ما توصل تقدر تكلمي، يعني ما فيش كلمة حين ما طلعش حتى مجال يعني توسعي بالكلام في الحوار في أي كان، يعني مثلا استوت مشكلة يعني أصبحنا في مجتمع مش عارفين إيش اللي وصلنا لهذا الشيء، لعد يعني لو زي ما تقول لو سكتنا لبنا وعلى ما يقول المثال وإذا تكلمنا حنبنا يعني يعني وصلنا إلى مرحلة يعني صعبة جدا، مش عارفين إيش الأسباب يعني لذلك. بس أنا أشوف إن نتيجة يعني مع التطور الغير المناسب لدى البعض أيضا، يعني يكون بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية الذي نعيشها الآن، يعني هي مؤدت إلى ذلك. والله يعني كان في السابق مثلا البساط أحمدي وكان الناس يعني عايشين على صوت المتطرف، يعني انعكست الآن كل شيء اختلف تماما.
0: شكرا لك سناء، شكرا لمشاركتك، شكرا لرأيك، أكيد
1: جميعا، مع السلامة،
0: شكرا، في أمان الله، شكرا لك سناء.

0: إذن مستمعين الكرام، أكيد إحنا ما زلنا مستمرين معكم، وسناء بتشوف إنه لا لازم أنا أخذ اللي يشبهني. ليش؟ علشان أنا ما أدخلش في دوامات كبيرة ممكن تحصل بسبب الاختلاف. خلونا نشوف رأي العم رياض في هذا الموضوع. نقول يا مساء الورد.
1: مساء الورد،
0: كيف الحال عم رياض؟ كيف حالك؟
1: كيف حالك يا بنتي؟
0: الحمد لله.
1: الله يسلمك. صراحة الموضوع حلو جدا حق اليوم.
0: احكي لنا يا عم رياض. أكيد في جعبتك الكثير.
1: بقول لك لا، أنا أقول لك عن زمان. عن زمان كنا بالحب.
0: أها يا سلام.
1: ما فيش فوارق، كان الحب اللي يجمع بيننا. صراحة أنا أقول لك أمانة. فهمت؟
0: أيوة.
1: هو اللي يجمع بيننا، هو اللي يجمع بيننا بالحب.
0: يعني الحب كان أسمى كل شيء. يعني أنت
1: بالحب، ما في طبقات، ما في كلام خارج. الكلام خارج ما هلوش. كان عندنا، أقسم بالله، أنا زوجتي شو بقول لك بأمانة، يعني زوجتي عندها ماجستير ما شاء الله تبارك الله، وإنسانة راقية جدا، وأنا يعني عمري ما قال ليش عن كذا. أنا عندي ثانوية عامة الآن بس فقط، لكن الحب بيننا والود يعني مخلي الأشياء كلها عادية جدا. فهمتك؟
0: طيب يا عم رياض، ليش الآن أصبح الطبقة الاجتماعية معيار رقم واحد؟ يعني ليش الآن أصبح الطبقة الاجتماعية مثلا معيار رقم واحد؟ لازم تشلي نفس تخصصك، ما تشليش أقل. لازم أنت تأخذ واحدة نفس تخصصك، ما تأخذش أقل. لازم مستواها المعيشي يكون زي مستواك. ليش يعني؟ ليش أصبحت هذه الأفكار عند كثير من الناس؟
1: ايه بالضبط. الان اصبح عندك الناس يعني فوق، اللي فوق واللي تحت واللي نحن كنا قتلك. والله العظيم بالحب.
0: يا سلام، يا ريت ترجع ايام زمان.
1: نبني الحياة ونبني كل حاجة بالحب نحن بيننا.
0: الله يسعدكم. الله يسعدكم يا عم رياض.
1: تحية طيبة.
0: تحياتنا لك.
1: الله يعطيك العافية ويسلمك ان شاء الله يا رب.
0: امين يا رب. الله يسعدكم ويخليكم كذا مع بعض على طول. شكرا لك عم رياض. إذا مستمعينا الكرام، يعني العم رياض قال إنه زمان كان الحب هو المعيار الأساسي لاختيار الشريك، وكان الحب يعني ما يخليش إنه يفكر مثلا هذا نفس طبقتي، نفس مستواي الدراسي، نفس مستواي المعيشي، بيعيش نفس البيئة اللي أنا عايشة فيها، هل نمط معيشته أو تربى في نفس المكان أو في نفس الأسلوب اللي أنا تربيت فيه. ما كانش عندهم هذا الشيء. وكثير قصص لزواج مستمرة من زمان ما كانوش متشابهين في يعني مستوياتهم. في متعلمات تزوجوا من أشخاص عندهم ثانوية فقط وبنوا أسرة وكونوا أسرة. في كذلك أغنياء تزوجوا من متوسطين الدخل أو المستوى معيشتهم بسيط وكونوا أسرة. ما كانش هذا الشيء موجود. ولكن لما نشوف إحنا الآن أو نعمل مقارنات ونشوف الكثير من القصص بنشوف إنه للأسف أصبح شيء رئيسي وأساسي في اختيار الشريك، حتى اختيار الصديق. إحنا مش هنركز فقط اليوم على الشريك فقط، حتى اختيار الأصدقاء، لأنه نستغرب إنه في ناس لازم يختار أشخاص من طبقته الاجتماعية، ولو شاف مثلا أشخاص أقل من هذه الطبقة ممكن نقول لا سامحوني أنا ما صاحبش أشخاص زي كذا. نستقبل اتصال نشوف رأي أم حمزة في هذا الموضوع. نقول ألو مرحبا.
2: ألو.
0: يا مساء الورد.
2: يا مساء النور عليك حبيبي. عليك كيفي؟
0: الحمد لله. أهلا وسهلا، كيف حالك أم حمزة؟
2: بس عفوا، إيش موضوع اليوم؟ أنا كنت مشغولة شوية.
0: ولا يهمك، إحنا اليوم بنتكلم عن إنه تتفقي إنه يتم اختيار الشريك أو الصديق بحسب معيار الطبقة الاجتماعية، يعني يكون نفس عيشتك، شبهك، نفس مستواك. فإذا كان مش نفس المستوى لا يعني ابعدي النظر عنه، لا شوفي غيره.
2: شوفي، هو بالنسبة للزوج هذا عملية نصيب منخليها على كان، لكن للصديق أنا اللي اختار صديقي أو صديقتي.
0: وعلى على أي معيار يا أم حمزة؟ هل أيوة لازم يكون شبهك؟
2: كيف؟
0: لازم يكون شبهك؟ لازم يكون مستواه زي مستواك؟
2: لا مش شبهي بكل حاجة. لا مش شبهي بكل حاجة، بعدين العشرة ومدى الصداقة اللي بيننا هي تخلق بعدين بيننا الشبه هذا. يعني في البداية أنا بأخذ إنسانة قريبة من طبقتي، قريبة من تربيتي، يعني علشان نعرف نتفاهم. وأنا معي صداقة لأكثر من 40 سنة عن صديقتي، ما شاء الله ما فيش يوم اختلفنا.
0: طيب يا أم حمزة، خلينا كده نتكلم إنه في أكيد إحنا طبقات ومستوياتنا ونمط حياتنا مختلفة.
2: أكيد.
0: في بعض الأحيان بنشوف إنه أنا عايشة في بيئة كويسة، ولكن قد ألاقي مثلا صديقة في المدرسة أو في يعني تكون مثلا في عايشة في بيئة مثلا أو مستوى معيشي ضعيف أو متوسط، هل هذا كمان يعتبر معيار لإني أقبل صداقتها أو لا أقبل صداقتها؟
2: يعني يعني ببساطة لفكرة لأسلوبة، لكن شو هي الصداقة؟ إنك تروح عنده وتجي عنده. الصداقة إنك تطبع بيئته وتطبع بيئتي. فإذا كانت بيئته مش ولا بد مع احترامي، صعب إني يعني أروح أعيش عنده أو مثلاً أخذ لها هناك أو أدخل عليها لا هناك. يعني أنا حسب تربيتي وبيئتي تانية.
0: لا أوكي، هذا موضوع التربية مثلاً، المستوى
2: أوكي.
0: المستوى المادي هل ممكن يكون معيار؟ لأنه أستغرب من بعض أمهات إنه لا، هذولا مستواهم بيتهم مش تمام أو كذا.
2: لا لا لا،
0: فهمتي؟ أنا أقصد على المستوى المادي،
2: بنات حلقة دحالهم وبنات مؤدبات وعائلات لطيفة. لا لا، المستوى كلنا يعني إيش مستوانا نحن؟ يعني عادي، إحنا شعبية ديمقراطية، ما فيش ذاك المستوى يعني. إلا له الآن بنات هذه العصرية وهذا الزمن
0: هذه ما
2: تغيرت الأفكار.
0: هذه الله مشكلة.
2: أما بالنسبة للزوج، أيوة، أنا لو أقل بنتي زوج مستواها المادي والتعليمي أقل من مستواها، طبعا ما بزوجوش.
0: يعني
2: حتى لو كانت تحبه وتجنن عليه وتسمعني الآن، طبعا ما بزوجوش، لأنه بعدين يا عليا مش مجرد أني سيطرة أو أنانية، بس تتعب هي بعدين. لا بيقدر يعيشها يجي سهلة، ولا بتقدر يرفع من مستواها. يعني إذا هو ما طورش، يعني مثلا أني تخرجت ما شاء الله دكتورة صيدلانية، هو بيكون ثانوية عامة أو أقل. ليش يعني هذا الفارق أني أسويه في تام؟
0: يعني أنت بتفضلي أنه يكون الشريك
2: مستواها الدراسي
0: والمادي.
2: أيوة، مستوى الدراسي مستوى التعليمي، لأنه نحن الحريم سبحان الله قادرين نعيش مع الزوج. إذا كان غني بنعيش مرتاحين، وإذا كان على مستوانا بنعيش مع يعني بنفس المستوى حق بيت أهلي، بعيش معه بهذا المستوى. أما أنني أعيش أكون بيت أهلي أميرة أروح عنده أكون كذا، لا لا ما قد شغل، لأن الزوج اختيار صراحة. يعني طبعا أنك ما حبيتيهوش ما تعرفيهوش وأقاليك نصيب، لا لا ما طرح شروط.
0: يعني أم حمزة أنت ضد العم رياض، وقال زمان كان عن الحب.
2: زمان على الحب تزوج عن الحب الحب، وزمان كان غير الآن. الآن يا بنتي أصبحت الحياة صعبة وإيقاعها سريع.
0: صحيح. صحيح.
2: يعني كم من واحدة تزوجت وفرضت علينا وتزوجنا، مرت سنة وسنتين وطلقت وقت نحن يد قاهل. يعني من البداية نحن كأهل كتجارب كذا ما نفكرش في قلوبنا، نفكر بعقولنا علشان نوصل بر الأمان.
0: صحيح.
2: أني ما عملش هنا مقارنة إنه ده فقير وده غني، لا، عيشة مستوى عيشة معين. يعني لما بتكون أنت دكتورة وهو بيكون مجرد ميكانيكي أو مجرد عامل بمحل، أو صعبة صعبة صراحة صعبة. أنا أشوفها صعبة. بقية الأسر تقبلها.
0: أكيد وجهة نظرك تحترم، وجهة نظرك تحترم، وإحنا هنا بنحاول إحنا نقرب الآراء ووجهات النظر، وكل واحد أكيد له أسبابه في اختياره لهذه المواضيع.
2: أنا
0: تحياتنا لك أم حمزة، وبشكرك على وجهة نظرك. وزي ما قلنا مستمعين الكرام، تختلف وجهات النظر خصوصا في هذا الموضوع، ففي من بيأيد وفي من يرفض هذا الموضوع. أكيد إحنا مستمرين معكم مستمعينا الكرام، ولكن حنطلع لفاصل إعلاني قصير ومن ثم نواصل، ابقوا معنا.
3: إعلانك معنا، انتشارك مضمون،
4: انتشارك مضمون.
3: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.
4: كل مستمع.
5: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
6: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
7: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
6: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
7: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: زباني نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
5: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
4: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
5: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
5: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
4: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟
5: وترتاحي من وجع رأس الصيانة كمان.
4: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
5: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
4: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: اختيار ذكي لراحة تدوم.
0: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك. برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك. مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: وجعلها لكم مستمعينا الكرام، مستمعينا في كل مكان، مستمعين إذاعة عدنية FM عبر أثيرنا، وكذلك متابعينا على صفحة البث المباشر على الفيسبوك وعلى اليوتيوب وعلى التيك توك. أهلا وسهلا بكم مجددا، وما زلنا مواصلين معكم، مستمرين معكم في موضوع حلقتنا لهذا اليوم عن اختيار الشريك أو حتى الصديق حسب المعيار الطبقة الاجتماعية، ونقصد في الطبقة الاجتماعية الدخل، التعليم، المهنة، مكان السكن، الخلفية الأسرية أو حتى الثقافة وغيرها. خلونا نشوف رأي الأستاذة منى في هذا الموضوع. نقول ألو، مرحبا، مساء الخير. ألو
1: ألو، مساء الخير عليا.
0: مساء الورد، كيف الحال؟
1: يسعد مساك عليا، الحمد لله. حبيبتي كيفك؟ أنت منورة وعودة حميدة لنا.
0: الله يسعدك يا رب، كيف حالك؟
1: الحمد لله تمام. مساءك ورد سعادة وكل
0: مساء الفل عليكي. أستاذة منى، أكيد نشتي نسمع رأيك في هذا الموضوع.
1: أكيد أنا شوفي مقسوم الرأي لرأيين، يعني مش لاني مع ولا ضد، يعني عرفتي كيف؟ لأنه يعني أولا الناس أجناس، والخلق الله البشر يعني يختلفوا في تعاملاتهم، تحملهم الأشياء، في فكرهم، في وعيهم، حتى درجة المجتمع كمان تختلف. بس الحاصل فعلا زي ما ذكرت أم حمزة، أنه الوضع اللي نحن فيه والمرحلة المجتمعية والاقتصادية الحاصلة تخلي هذا السلوك أو هذا الشيء يعني يظهر بكثرة، أننا اختار شريك حياتنا أو أصدقائنا تحت مسمى أنه لازم يكون من نفس الطبقة، تحت مسمى التطور، تحت مسمى أنه عيش حياة رفاهية، تحت مسمى الظروف الاجتماعية وهكذا. لكن في بعض الناس، ما نقولش الكل، يعني أنه اختيار الشريك أنه مختاره بس عشان طبقة اجتماعية. أنا شفت ناس نجحت زيجتهم، نجحت علاقاتهم، طالما يا عليا أساس العلاقة هو أساس متين وفي يعني أولا بالنسبة للشريك، إذا أنت اخترت شريك حياتك كانت أساسيات الحياة موجودة بالشكل الصحيح، أعمدة موجودة لبيتكم بالشكل الصحيح، صدقيني ما بيجيبش أي شيء. الفروق العلمية، المهنية، المادية، يعني أعرف دكتورة زوجت واحد وهو عسكري وعاش لحد الآن، مخلفين اثنين حياتهم في الانفد. صديقتي نفسها خريجة صيدلة وزوجت برضو واحد من أهلهم بالريف، والآن ما شاء الله اشتغل على حاله، فتح له مكتب وعايشين بحلاوة وأمورهم طيبة. إذا أنت مختار شريك حياتك عن حب وقدرتوا أنتوا تبنوا حياتكم
0: وفي تفاهم ما بينكم،
1: في تفاهم صحيح، والله العظيم صدقيني احيانا لو انت اساس علاقتك مع شريك حياتك وانتوا نفس الطبقه ما كانتش بالشكل الصحيح، احيانا ما تدوم العلاقه صعب بالشكل الصحيح، وتكون نهايتها يعني الزوال او الطلاق او ونفس الشيء. يعني ضد العلاقات كمان عاد الشريك في الحياه احيانا يفرض عليك عقد واولاد وكذا، انما الصداقه ليش انا بصادق واحد من نفس الطبقه تبعي؟ لازم هذه اذا ما اعتقد انه صداقة المصالح
0: صحيح،
1: ويكون أساسها هاوي جدا وهش مثل بيوت العنكبوت، يعني ما تواجه الحياة. أنت لما تصاحب شخص ويكون مثلا من نفس بيئتك، مش البيئة الطبقة يعني، لا نفس بيئتك أو رأيك أو نفس شخصيتك، نفس بيئتك، حلو أنكم تتفاهموا ويكون أساسكم متين. يكون في ناس والله يكون مثلا وزير وبيحب من أبسط موظفين أنه يتعامل معهم استشيرهم صادقهم. فالحياة هي عبارة عن إيش؟ يعني خبرة، اكتساب حاجات ومهارات أشياء من الحياة، وتعارف علاقات اجتماعية متمثلة أو متمركزة على الأساس المتين للعلاقات الاجتماعية، مش نفس الطبقة نفس بعضها. يا ما دكاترة وزملاء وتزوجوا وطلقوا، يا ما ناس عائلتين من أفخم العائلات مش شرط. أنا أحس أنه كذا وكذا يعتمد على الشخصية نفسها والإنسان نفسه ودرجة تحمله ودرجة وعيه. في بنات بتتحمل، في بنات ما تتحملش. الآن يعني ممكن أني بنتي مثلا بتتحمل، بنت فلانة ما بتتحمل
0: صحيح،
1: وممكن بنتي أني مدلعة وعايشة في رفاهية لكن تقدر تعيش مع واحد متعافر معه في الحياة. والعكس، إيش رأيك يا سمية أنه في بنات لا هم مدلعات ولا طبقة راقية ولا هم يعني بذيك الدرجة العلمية تمام، وقوم الريف يمكن وحاجة بسيطة ومع هذا اختلفت مع هذا الشخص وهو من طبقة يعني ريالة تشتي تشتي تشتي، مش شرط يعني بتهمل.
0: صحيح صحيح،
1: عمره ما كان هكذا أبدا. أنا أحس أنه اختيار الشريك أو لا يكون يعتمد على هذا الشيء، إنما على درجة الشخص نفسه وعيه حياته وفكره وهكذا.
0: شكرا لك، شكرا لمشاركتك أستاذة.
1: شكرا حبيبك،
0: شكرا لك، شكرا لمشاركتك. مستمعينا الكرام، الأستاذة منى هي بتقول إنه مش لازم إنه يكون المعيار الأساسي، وحسب تحمل الشخص هذا، حسب ما الشخص هذا إيش بيبني في العلاقة. فعلا في بعض الأحيان إحنا نكون متشابهين، نفس المستوى، نفس الدخل، نفس المهنة، ممكن نكون نفس كل شيء، ولكن مش متفاهمين فمش حيستمر الزواج. وفي بعض الأحيان ممكن نكون مش متشابهين، ولكن في المقابل ممكن يكون في أساس قوي إحنا بانين عليه حياتنا أو على علاقتنا. خلونا نشوف رأي صديقتنا سالي في هذا الموضوع، وكيف هي بتشوف أو كيف بتنظر لهذا الموضوع. نقول ألو مرحبا سالي، كيف حالك؟ يا مساء الورد، والله يسلمك ويعافيك يا رب.
2: الله يسلمك. أنا الموضوع هكذا،
0: سالي بس لو ترفعي صوتك شوية لأن إحنا مش سامعين. أيوة اتفضلي نسمعك.
2: دام فضلك. الطبقات الاجتماعية أيوة حاليا بتأثر، بس مع كل الأشخاص يعني. يعني حاليا ما بتأثر معنا، يعني تقريبا صديقتي تقريبا لنا 11 سنة 12 سنة هكذا. ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يعزها يبارك في أرضها، من طبقة عالية يعني إنسان متعدد. عمر ما كان اختلاف السن
0: وشارك. علاقتكم متينة وقوية بعيدة عن معيار الطبقة والمستوى والدخل وغيره.
2: هو بالذات الصداقة يعني ما شفت في الأعراف، على فكرة أختلف بالأعراف، بس النجاحات بالأفكار الإيجابية كأحس عندها ما تختلف بإني يعني رغم أنه الله إذن قلت لي تبارك الرحمن يعني ناس اللهم بارك ربي زيدان من فضل، ولا حسست أني كل نفس طبيعي بالصواب. وعمري ما كبرت، كلما كبرنا كلما كبرت لحد الآن من أنه هي كما تزوجت واضطربت لازم لحد الآن الوضع يعني أشغل لك الصدقة ما زالت كلما تبني كلما يعني صارت صداقتنا أكثر. لكن بالنسبة للشريك العالية مستحيل أن نكون مهما نشوف، لو نأخذ مثال للنوح المثل الأعلى يا عليا مثل علي أفضل الصلاة والسلام كان راعي، أما تزوج يا رضي الله عنها خديجة كان مشهور بالتجارة صح ولا لا؟ يعني خديجة كانت من أكبر التجار في الجنة هذا، فسبحان الله عمري ما في مثل معمر ولا عمر. شو إحنا لو ما مش إنه بقول لك إنه بتزوج شلون، ولا بنفس الوقت اللي ما بتزوج شنطتر. بالنسبة للشراكة وبالنسبة للشراكة الحقيقية إنه بناخذ إحنا إنسان ورجل إنه إلا أرواحه مصيبة، إن كان فلوسه هذه فلوسه بدي تروح، إذا معه قوته بجسها بك بقوة، تجاهته بجسها بك تجاهها للأبد. سبحان الله ربنا تزوج يعني شخص بسيط يوم ويومه، فبيعزك أحلى من إنه يكون الفلوس معه كل يوم. يعني بشوف هذه من وجهة نظري يعني.
0: يعني أنت بتشوفي إنه إذا كان الشريك هذا في تفاهم، في حب، في احترام متبادل، مش مشكلة إنه يكون مش من نفس مستواي ولا من نفس طبقتي الاجتماعية.
2: أيوة شوفي حاليا تغير الواقع يا علي، يقول لك إنه هذا الأشياء يعني الاجتماعية والطبقات الاجتماعية إنه يكون مهم، يكون مدرس، مهندس، خريج كذا كذا، خريج كذا كذا. فأنا بالنسبة لي كشخصية متزارج خصوصاً مش من الأفكار اللي ممكن يتعلمها كذا. فحلو إنه يكون الإنسان مع فكرة الشراكة مع الزواج معنا. شو حتى بعض الأحيان لما أنا أشوف باخذ النظرة اللي النظرة العامة على أمور يوم سبعين سنة ربك خذاب، فقلت له ما بحبش يعني تكون أمي بتفك موجودة معنا، فقال عادي ما لها يخرج بلاها. فقلت له هذا كأخذاب، قلت له أنا كفائد هذا كفائد هذا ما يش روحة تكون معنا يبكتك يا ريال غير عجبك أمه وأخته وبرجمنا جمعة بدي أمين درجة صح ولا لا؟ فجيت والله ما بدي هم أهل درجة بشخص يحب أخوانه أمه أهله أرحامه بحس إنه شخص بأمن روحي أنت إنسان رجيم منطقة إلى أخرى بأمن روحي كمان لكن لو جيت مثلا قدم فلوس معه ومدركة أمه وقت يخرج من برا لا والله مستحيل عمره ما كانت من تربيتنا ولا من معاييرنا.
0: الله يسعدك الله يسعدك يا سالي، وأكيد إحنا بنشكرك على وجهة نظرك. حابة تضيفي أي إضافة أخرى يا سالي؟
2: بالنسبة للإضافة يا علي إنه نحن نتفق على حتى مهما كان اختلافنا سبحان الله هذا اختلاف أذكار فقط، لكن اختلاف معنوي طبقات ما اسمه
0: صحيح
2: يعني مهما كان جد هذا يا علي أنا شفت إنه صار كل بغات رحت معانا فان كذا ولا كذا عمري ما كانت ما نزلت ولا رفعت يا علي من مستواهم عشنا بالحياة والله بس نسيم وما زلنا لحد الآن وسبحان الله حتى شركة الحياة كل واحد مع بسون تقولي البنت يا علي إن عادت الفقر في بيتها يعني حبة كثير فالله يستر عليها وإنسان يعني يغنيها بأخلاقه واحترامه وأفكاره قبل ما يغنيها
0: كله. أكيد شكرا لك يا سالي، شكرا لمشاركتك.

إذن مستمعينا الكرام، أكيد إحنا ما زلنا مستمرين معكم في موضوع حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم حديث مع ما بعد الغروب. واختلفت الآراء أكيد ما بين مؤيد لهذه الفكرة وما بين رافض لهذه الفكرة، وكل شخص له أسبابه الخاصة التي تجعله موافق لهذه الفكرة أو غير موافق لهذه الفكرة. في بعض الأحيان قد نشوف إنه في كثير من الأشخاص بيقولوا إن إحنا ننجذب دائما للأشخاص اللي هم أصلا يشبهونا، أو الأشخاص اللي عاشوا ظروف مشابهة لظروفنا قد يفهمونا أكثر، يعني اللي عاشوا ظروفنا قد يفهمونا أكثر، بينما اللي مش عايش ظروفي مش يعني مش فاهمني. وحتى بنشوف إنه قد يكون أشخاص مستوى دخلهم يعني متوسط، وإذا تقدم لبنتهم إنه مثلا شخص مستوى يعني عالي، في البعض يرفض من الفتيات إنه تقول لا علشان ما يعني يعايرنيش، أو مثلا ما يقول ليش أنتي وأنتي وأنتي في لحظة مثلا ما يذكرهاش كيف خلفيتها الأسرية، كيف ثقافتها، فين عاشت، فين. لأنه للأسف يعني من قبل كان في تقبل لمثل هذا الشيء، بينما الآن يعني ما فيش هذا التقبل. وممكن إنه صعب تجدي شخص إنه يكون فاهمك يعني وعارف كيف يتصرف معك وعارف كيف يتعامل معك بعيدا عن أي شيء آخر. في بعض الأحيان يكون أو الكثير من الأشخاص يقول إنه إذا كنا إحنا من نفس الطبقة أو من نفس المستوى المعيشي، من نفس المستوى التعليمي، قد ممكن إحنا نكون متقاربين أو وجهة نظرنا تكون متقاربة، أفكارنا تكون متقاربة، مع إنه في المقابل في بعض الأشخاص تلاقيهم إنه رغم تشابههم ورغم إنهم قريبين يعني متشابهين، إلا إنه قد يكونوا غير متقاربين وكل واحد له أفكاره الخاصة.

0: في بعض الأحيان مستمعينا الكرام، الشخص نفسه قد لا يكون عنده مشكلة في اختيار الشريك أو اختيار الصديق، ولكن الأسرة هي من يكون لديها مشكلة وهي من تحدد هذا المعيار. وكثير ما بنسمع أنه في أشخاص زي ما قال العم رياض اختاروا شريك الحياة عن طريق الحب، ولكن للأسف في المقابل كان في رفض إما من الأسرة، يا إما هذا الشخص أو هذا الشريك غير مناسب، لا مستواه التعليمي نفس مستواك التعليمي، لا مستوى الدخل نفس مستوى الدخل، مش ممكن إنه يعيشك حياة سعيدة، و و و و أشياء كثيرة جدا. فهنا ممكن تحصل الكثير أكيد من المشاكل. ليش؟ نتيجة لعدم موافقة الأسرة، أو نتيجة لوضع معايير مختلفة عن معايير الشخص نفسه اللي حينوي مثلا على الزواج. خلنا نستقبل اتصال ونقول ألو مرحبا مساء الخير، كيف حالك يا لطيفة؟
1: يا هلا والله، يسعد مساكي وكل أوقاتك يا رب.
0: الله يسعدك لطيفة، كيف حالك؟
1: الحمد لله، بسمع صوتك.
0: الله يسعدك يا رب. لطيفة كيف تشوف
1: الموضوع؟ ما لحقت البرنامج للآن، مش عارف الموضوع إلا أنه على شركة
0: حياتي. موضوعنا احنا بنتكلم فيه عن اختيار الشريك أو الصديق وفق معيار الطبقة الاجتماعية، يعني لازم
1: يا عالية صوتك ضعيف، ما أسمعك بوضوح.
0: طيب تسمعيني الآن؟
1: أحس الصوت بعيد، إنما تكلمي بشوف بحاول.
0: طيب احنا بنتحدث اليوم عن موضوع اختيار الشريك بسبب او وفق معيار الطبقة الاجتماعية، يعني لازم يكون شريكك او صديقك او صديقتك تكون نفس طبقتك، نفس مستوى دخلك، نفس تعليمك، نفس مستوى عيشتك. هل انت تأيدي هذه الفكرة او انك ما بتتفقيش معاها؟
1: لا، ما اتفق معها للأمانة. شوفي، أحيان تحبي أشخاص بعيدين عنك كل زر من ناحية الفئة الاجتماعية، افتهمني؟ مش شرط أنه يكون زي الطبقة اللي أنا فيها يعني بشكل عام.
0: وبتشوفي علاقتك فيهم متينة؟
1: الحمد لله كويسة. أيوة،
0: يعني بتشوفي مش
1: يعني إحنا في منطقتنا مش في كذا وفي كذا، مش الكل نفس الأفكار، افتهمني؟ ففي أشخاص يعني تحسيهم الأغلبية إنه عادي، ما يهمهم إنه نفس الطبقة ولا لا، أهم شيء الأرواح مش مهم الطبقات.
0: يا سلام، أهم شيء كيف تتفاهم وكيف لقيتم أرواحكم مع بعض، كيف لقيتم علاقتكم. في بعض الأحيان أنت بتلاقي نفسك أصلا مع هذا الشخص أو بترتاحي مع هذا الشخص بغض النظر عن طبقته، بغض النظر عن مستوى تعليمه. صحيح،
1: بالضبط بالضبط كذا. شوفي، في أشخاص يكون أحيان أعلى منك وأشخاص أقل منك.
0: صحيح.
1: بس أنت تكوني مع الطرفين وموضوع طبيعي، يعني مع اللي هو أعلى واللي هو أقل، مش شرط هذا إنه يكون نفس الطبقة يعني. دخلت هون مش عارفة الموضوع.
0: طيب مش مشكلة. بالنسبة للشريك يا لطيفة، كيف بتشوفي؟ هل لازم تأخذي شريك حياتك يكون نفس مستوى تعليمك أو إنه عادي لو كان أقل؟
1: شوفي، هو كل ما كان بيكون من نفس المستوى يكون أفضل. ليش؟ عشان في يعني مع الأيام كذا ما يجي أي حد يستهين بالطرف الآخر. لما تكوني من نفس الشيء أنت وهو نفس التعليم ونفس الأمور، لا تقدرين أنت تقولي له شيء ولا هو يقول لك شيء.
0: شكرا لك يا لطيفة، شكرا لمشاركتك
1: والمعذرة مع قدرتك بالموضوع.
0: احنا مبسوطين ان احنا سمعنا صوتك يا لطيفة.
1: الله يسعدك يا رب.
0: الله يسعدك، شكرا لك.

إذن مستمعينا الكرام، يعني أنا اللي فهمته من أو اللي وصلنا له من مستمعينا ومن آرائهم إنه قد يعني بيأيد الناس فكرة اختيار الشريك وفق المعيار الاجتماعي، ولكن الصديق ما فيش أي شيء ممكن يحدد علاقتي فيه، وإن علاقتي قد تكون كويسة ومتينة وجميلة ورائعة عندما تكون مع طبقة أعلى أو مع طبقة أخرى. أما موضوع شريك الحياة فهنا البعض بيشوف إنه لا، أنا لازم أخذ الشخص اللي بيكون شبهي. في ناس بيقولوا علشان أنا ما أتعبش فيما بعد من المقارنات، وفي البعض بيقول علشان أنا أعيش حياة أفضل وخوفا من المستقبل فأنا لازم أختار شريك حياة مستوى مقارب ومشابه للمستوى تبعي. بينما انقسمت بعض الآراء اليوم، بيقولوا إنه ما لش أي دخل معيار الطبقة الاجتماعية ولا أي دخل مستوى الدخل ولا مستوى التعليم قد ما أساس العلاقة بين الزوجين أو بين الشريكين لازم تكون أساسها الحب والتفاهم، وإنهم يعرفوا كيف يتفاهموا ويتعاملوا مع بعض. إذا هذه الأشياء موجودة فالعلاقة كيف ما كانت أو كانوا الشريكين يعني متشابهين مش متشابهين، فالعلاقة هنا بيكون أساسها قوي ومتين، لأنها مبنية على أساس واحد اللي هو الحب والتفاهم والحوار.

وكمان احنا بنقول انه عمره ما كان مستمعينا الكرام التشابه الطبقي ممكن انه يعني نجاح الزواج، لأنه ياما في أشخاص متشابهين طبقيا لكنهم ما عندهمش الشيء اللي هو عند الآخرين، زي ما تكلمنا ما عندهمش الحب والتفاهم اللي هو أساس كل علاقة. فرغم متشابههم إلا أنه بيشوفوا أنه في كثير أشياء مختلفة وفي كثير أشياء مش متفقين عليها، فهو كمان ليس معيار لنجاح العلاقة، يعني لا هو معيار لنجاحها ولا هو معيار كذلك لفشلها.

وفي بعض الأحيان يمكن مستمعينا الكرام أن إحنا نقلق من الخوف من الشخص الأعلى، وفي بعض يخاف من الشخص الأقل. ليش؟ نتيجة زي ما تحدثنا، نتيجة للخوف من عدم التكافؤ، للشعور بعدم الانتماء، لكذلك القلق من المقارنات التي ممكن أنها تحصل مستمعينا الكرام.

احنا وصلنا مستمعينا الكرام لنهاية حلقتنا لهذا اليوم، وكنت سعيدة لاختلاف وجهات النظر، وأكيد كل واحد هو بيتحدث عن الموضوع من وجهة نظره الخاصة، زي ما تحدثوا المستمعات بأنه إحنا في هذه الحياة مش كلنا متشابهين وإحنا مختلفين. كل شخص له حياته، كل شخص له أسلوب حياة معينة، كل شخص له مستوى دخل معين، كل شخص له مستوى تعليمي معين. ففي بعض الأشخاص لا يعير هذه الاختلافات أي اهتمام، وفي بعض الأشخاص ممكن أنه يضع اعتبارات لهذه الأشياء، وكل واحد له أسباب خاصة تضع هذه الاعتبارات، يا إما ضمان لمستقبل الأبناء أو ضمان لمستقبل الشخص نفسه، وفي البعض بيشوف أنه هذه الشيء مش ممكن أنه تكون عقبة أمام الكثير من الأشخاص، وبيشوف أنه لا يمكن أنه تقف أو تقف اختياراته على معيار واحد فقط اللي هو معيار الطبقة الاجتماعية. مستمعينا الكرام، احنا وصلنا معكم الى نهاية موضوع حلقتنا او نهاية حلقتنا لهذا اليوم من حديث ما بعد الغروب. لاقونا ان شاء الله بكرة بنفس التوقيت ونفس الموعد وفي حلقة جديدة بانتظاركم. اكيد كنت معكم من الاعداد والتقديم والاخراج السمعي والبصري، انا علياء محمد، الى اللقاء.

0: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
1: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: اسمي ندى، تعرفي ايش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثانية، سجل الآن في الفصل الدراسي الثالث الصيفية من العام الجامعي 2025-2026 في برنامج التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية. للتسجيل والاستفسار 782-791-333. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبك. تعلم أينما كنت.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها.

0: فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
0: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: 88.9 عدن يا اف ام.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم. أرحب بكم في حصاد 24 ساعة، معكم عدنان الشيبانية ومنتجة الحلقة الزميلة عليا محمد. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. الداودي وبا خبيرة يتفقدان محطة المجزرة لضخ المياه في مديرية البريقة. وفد اليونيسف يطلع على خدمات حماية ورعاية الأطفال في مراكز الشؤون الاجتماعية بعدن. محامون عدن ينظمون وقفة احتجاجية للمطالبة باحترام مهنتهم ووقف إجراءات التفتيش والعرقلة. انطلاق حملة استثنائية للتطعيم ضد الحصبة في مديرية الشيخ عثمان بعدن. وصول 13 شاحنة تحمل آلاف السلال الغذائية الإغاثية إلى عدن. تربية عدن تبحث الاستعدادات للعام الدراسي الجديد وتوجه برفع جاهزية المدارس. وأخيرا مشروع مسام إتلاف 1861 قطعة من الألغام والمخلفات الحربية في ميدي. ومن العناوين إلى التفاصيل. تفقد مدير عام البريقة أحمد الداودي ومدير عام مؤسسة المياه محمد با خبيرة محطة المجزرة لضخ المياه، واطلع على سير العمل وآلية نقل المياه من حقل بئر أحمد إلى خزانات الجبل التي تغذي البريقة وضواحيها وصلاح الدين. ومن المقرر تركيب صمامات جديدة لتسهيل صيانة المضخات والحد من تسرب المياه، مع التأكيد على رفع كفاءة المحطة واستقرار الخدمة. اطلع وفد من منظمة اليونيسف على خدمات حماية ورعاية الأطفال في مركزية الطفولة الآمنة وحماية الطفل بمديرية المعلى. واستعرض مكتب الشؤون الاجتماعية برامج التعليم والرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي والحماية والإيواء المقدمة للأيتام وأطفال الشوارع والنازحين والأطفال الأكثر عرضة للمخاطر. وأشاد الوفد بالخدمات مؤكدا أهمية استمرار الشراكة وتطوير برامج حماية الطفولة في عدن. نظم عدد من المحامون في عدن وقفة احتجاجية أمام مجمع النيابات الابتدائية بالصلبان، احتجاجا على إجراءات قالوا أنها تعيق أداء مهامهم بينما التفتيش المتكرر ومنع دخول سيارتهم. وأكد المحامون أن مطالبهم لا تستهدف القضاء أو النيابة، وإنما تهدف إلى احترام مهنتهم وضمان استقلالها وتمكينهم من ممارسة أعمالهم القانونية دون عرقلة أو انتقاص من حقوق. انطلقت في مديرية الشيخ عثمان حملة استثنائية للتحصين ضد مرض الحصبة بمشاركة فرق تطعيم ثابتة ومتحركة وفرق للتوعية الصحية، وتستمر الحملة 6 أيام حتى 15 أغسطس، وتستهدف تعزيز التغطية والوصول إلى الأطفال في المناطق والأحياء ذات الاحتياج، مع دعوة الأسر إلى التعاون مع الفرق الصحية واستحاب أطفالهم إلى مواقع تطعيم للوقاية من المرض ومضاعفاته. وصلت إلى عدن 13 شاحنة إغاثية تحمل 4680 سلة غذائية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ضمن المرحلة الثانية من مشروع المساعدات الغذائية الطارئة في اليمن. ويهدف المشروع الذي تنفذه مؤسسة يماني إلى دعم الأسر المحتاجة وتعزيز الأمن الغذائي وتوفير الاحتياجات الأساسية في إطار البرامج الإنسانية المتواصلة لمساندة الفئات الأكثر احتياجا في اليمن. ناقش المجلس التعليمي بتربية عدن الاستعداد للعام الدراسي 2026-2027 ورفع جاهزية المدارس ومعالجة الاختلالات التربوية والإدارية. ووجهت قيادة التربية بالنزول الميداني للتأكد من جاهزية المباني والنظافة والكهرباء والمراوح ومعالجة توزيع المعلمين وسد العجز وتفعيل الأخصائيين الاجتماعيين والأنشطة المدرسية، كما شدد على تحسين المقاصف والخدمات ضمان بيئة تعليمية آمنة ومناسبة. وأخيرا أعلن مشروع مسام إتلاف 1861 قطعة من الألغام والمخلفات الحربية في مديرية ميدي بمحافظة حجة في ثاني عملية خلال 5 أيام، ورفع الإتلاف إجمالي المواد التي جرى التخلص منها في المديرية إلى 6002 قطعة. كما أعلنت فرق المشروع نزع وإزالة 11366 لغما وعبوة ناسفة ودخائر غير منفجرة
في ميديا منذ بدء عملياتها سبتمبر للعام 2025. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية FM.com أو حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي أو استمعوا إلينا على 89.1 في عدن ولحج وأبين والضالع وجنوب تعز أو على 91.3 في البيضاء أبين يافع. تحياتي لكم، أنا عدنان شيباني وأترككم برعاية الرحمن، والسلام عليكم ورحمة منه وبركاته.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية اف ام دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
2: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: أنهي ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
7: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، الرعاية الصحية الأولية تحمي الأم والطفل من مخاطر الأمراض القاتلة، فاحرصا على الحصول عليها مجاناً في إطار الجولة الثانية من النشاط الإيصالي التكاملي التي تنفذها وزارة الصحة العامة والسكان خلال الفترة من 8 حتى 13 من أغسطس 2026، مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني والبرنامج العام لإعلام المرأة والطفل ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف منظمة الطفولة.

0: عزيز الأب، عزيزة الأمة، على الأم الحامل زيارة المركز الصحي 4 زيارات أساسية أثناء الحملة، الأولى قبل الأسبوع 12، والثانية عند الأسبوع 18، والثالثة عند الأسبوع 24، والرابعة عند الأسبوع 28. فاحرصوا على القيام بذلك حفاظاً على صحة الأم والجنين. صحة أطفالكم أمانة في أعناقكم، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: كل مشكلة حلت على يد فريقنا. تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

88.9 فاصلة 9

0: 的。
1: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
2: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
5: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
4: ناينتي مول.

0: رفاهية العائلة.
1: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون، عدنية FM، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية FM،
5: لون
4: جديد في سماء الإذاعة.

0: اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنيه اف ام، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
2: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها.

0: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل أو 780-299-33. عدنية FM نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM لون جديد.

بس وتفوتني حلو كده ليه صدقتك حلو كده ليه صدقتك الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا اللي طواتك كذاب كذاب

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي يا حبيبي يا خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي.

لحظة نطل ويهدى الكل ونسمع فرحانين. لحظة نطل ويهدى

0: وفي بحر النيل اتزق
1: امك
0: جبل الجرانيت انشق
1: انشق
0: وفي بحر النيل اتزق
1: امك
0: ما في حاجه تقول لنا لاقيش حال يوم تحررنا

0: فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد بكل المقاييس.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
2: عدنية اف ام.
3: إن جل الذنب فأنت أجل،
4: يا الله،
3: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطايا.

مستمعين الكرام، مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.